0: بالعباد
1: اي محمد بو خلق بلي ايا حوالي تشاكتر لو ناز ونعمتانتان بير رابغينم اويش اميكا بو اواني پارسكارو خدا ناسن لاي پروردگاريان با خكاني بهشت آماده بويان كا چندها ربار بجرد رخت كاني داو ببردم كوشك كاني دا درواد هاو ري لقل جاني نبراو لقل هاو سراني پاكي زداو بدم هست کردني بردوام برزامن دي پروردگاري عزيز بيگمان ام خدايا بنايا ببندكاني

0: النار
1: اواني كادلن پروردگارا براسي اما ايمانو باور من هناوا دلقنها كان من خوش ببو لآگري دوزخ بمان پاريزا

0: قسطاس
1: لا إله إلا هو العزيز الحكيم
2: خداي جورا لرجاي دروس كراواني وا كهمو نشاني دا صلاتي دنوانات خوي شاتي داو ودري خستو وسلمان ديتي كبراستي جقل لو هيج خداشي ترنيا كشاني پرستن بيت هروها فرشتكانو خاون زانستكاني جل پیغمبرانو زانايان كبرگي چي راست دروس دي سلمانن خدا هميشه داد پروري رهايو جقلو ذات خداشي ترنيو او خداشي بالا دستو دانا

براستي دينو آيني پسند للاي خدا تنها آيني اسلاما اوانشي که اكتب آسمان يکان يان دراوته جاوازيان لنوان دا پیدا نبوا مگر لدواي اوي زانستو زانياري تواويان بوهاتو درباري راستي محمدو اسلام امش بهوي دنيا پرستي و حسودي و استم کردنيان لنوان خوين چون که رازي نبون با پیغمبرگ لغيري خوين جا اوي باوري بفرمانو آيتکاني خدا نبيت او بيگو من خدا بخيراي حسابي خويدكاد لقل ياندا هر زوب دو زخيان دگينيت

0: يكحل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
1: اوشتاني باسكران تن حواليك بون لغيبوا ايمان لرغي وحي وسروشوا بتويدا جينين خوتو اي محمد لو نبويت كاتيك بينوسكانيان هل ادايا اووا بينوسي چه سركوتو او نيبرت او ايان مريم پروردبكات تو لویش نبويت كاتيك چه شيان هبو لسر اوي چه بخيوي بكات
0: اذ قال

0: اوسا مريم وتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايه و چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجي دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي گورا فياري كتابو نوسينو دانايو توراتو انجيلي دكات ورسول

لأينددا راي دقينيت بنوي إسرائيل كمن پیغمبريكم بولاي ايوار روانا كراوم بلغو نشانيت شمپيا للاين پرورد غارتانوا اوش اميكا من لقرشيوي بالندتان بو دروز دكم انجا فوي پيدا دكم بفرماني خدا يك سردبت بالنده چي زندو و چويري زكماكو نخوشي بلچي چاك دكموا بوستي خداو مردوانش زندو دكموا بفرماني خداو هوالي اوشتاني كدي خونو هلي دگرن لما لكانتان دا پيتان رادگينم براستي لوشتان دا بلگو نشانه بوتان اگر ايمان دارن.

0: براستي نموني دروزبوني عيسى للان خداوا وك نموني آدم وايا كالخاك دروستي كردو لو دوا فرماني دا بيود ببابا إنسان أويش بو عيسى دايشي هبو آدم دايكو باوشي شينبو
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بشيت الريزي اواني كقمان كار كرديها لسريان
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

0: دستيق لخاون كتابكان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيك دا اوانا هر خويان قمرادكنو هستيشي بيناكنو خويان دخلتين
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
0: أي خاون كتابكان بو برواتان نية بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسر راستي بيغمبراتي محمد لكاتيك دا ايو بآشكران نشاني بيغمبراتي او دبينن لكتابة كانتان دا
1: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
0: اي خاون كتابة كان بوتي برجي بتالو نا حقيدك ببري حق الراس داو حق الراس دا شارنوا لكاتك دا خوتان تاك دزانن كحق الراس كاميا

0: براستي اواني دواي باور هنانيان كافر بونو لو دوا زيات الروتون لكفرو بيديني دا اوانا بشيماني وتوبيان هر جيز لور ناجيرت اوانا دستي قمراو سر لشوا وكان
1: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض

براستي اواني بيبا وربونو ببيبا وري مردون اگر هر يكيان بتوانيت پر بپري زوي آلتون بهنيتو بيكاد بفيديي خوي هر جيز لي ورناجيريت اوانا سزاي بأشو آزار بويان آماديو كسي جنية پشتوانيان لبكاتو فريايان بكويت.

0: لو مالا دا كعبه نشانه و بلغي زور و آشكره هيا كا يچيچان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيم هروها اوي بچيت الناوي پيوستا امين و آسود بيت لهمو دزدريجيك جا خداي گورش برياري داول سرخلچي حجز و سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني داراي و تندرستيان هيا جا اوي كا باوري نهيناوا او بابزاند براستي خدا بنياز لهمو خلقان پيوستي بچاكو پرستني كزنيا
1: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون
0: أي پیغمبر بخاوناني كتاب بلي بوتي ايوا باورناكن بآياتكاني خدا خو خدا شايت لسر همو او كارو كردواني كأنجامي ددن
1: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين فارزقنا الحياء من معصيتك وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به واحفظنا من التلصص له وعلمنا أن علينا دينا لا يؤدي عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك.

باسی قنوت لنیوی دوهمی شوانی مانگی رمزان داو لکو تارکاتی ویتری دوی عیشا دا قنوت اخوین ره براسی و شکانی قنوت که پیغمبری سرور مندرو دی خواه لسر بدیاری کردوا زور گرنگو پرمانایا خوازیارم امام برزکان زور بخشوع و بو شانه داوه لخوای متعال و برحم بکن و بپاره نوا که اگر یک قنوت من قبول ببید خیری دنیا و قیامت من دست اکوه ماناکی اللهم هدینا فی من هدیت خواه هدایت من بده لریزی اوانه دا که هدایت داون و عافینا فی من عافیت لش من ساغ که لریزی اوانه دا که لشت ساغ کردون وتولنا في من توليت سرپرشتي و هاوكاري من بكا لريزي اوانه دا كسرپرشتي و هاوكاريان اكيت وبارك لنا فيما اعطيت وبركت بخرا او رزق نعمتاني بيد داوين وقنا شر ما قضيت بمن پاريزا لو نخوشي و ناخوشياني تو برياري لسر اديت هتا ايرا لجماعتا بوي بس آمين بكا لمولا وصفو سناي خواي قوريو آمين مكو بس جو بقرا فإنك تقضي ولا يقضى عليك بيقومان بريار تو ايدي كز برياري لسرتونية وإنه لا يذل من واليت وبيقومان كسي زليل نابت تو سر پرشتيو هاو كاري بكيت ولا يعز من عاديت وكسي قورنا بيت كتود جايتي بكيت تباركت ربنا وتعاليت ذاتي تو بيروزو مقدسي اي پروردگار مانو بلندي فلك الحمد على ما قضيت سپاس بوتو لسر هر برياري ايدي نستغفرك ونتوب اليك داواي لي خوشبوند لي اكينو واز لغناه اهينينو اگرين وبولايتو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

0: دي أصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية أوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية أمشيري هولندية
2: إذا داني كان بالي بيبا ما معلوه
3: بيشان ما هولندية هولندية
4: ای وش بیرتن بید. شیری که سروشتی و خوان، شیری یارایه.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: زوجها لقال دورو بري خوش عبيد اگر دورو بريك خوشي جماعة بي بي جاني بيت اگر ام رفتاران بو با رفتاري چي ناتن دروس لقال اوه كال دورو بري خوش دايا گريما اگر مروفا كانش نبي او كادش تدوك دروس بيتو خواه گوري لقرآن پروزا او كا باسي ودكا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ان جار مفسر بشر مفسر كان كاخد باسي ودكا كمامالي ناتن دروس مروف رفتاری ناتن روسی مروف لگل سرزی خوشی لگل شاخ دا لگل روبار دا لگل جنگ که خوش دا در انجام که در انجامی خطر و ترسناک به تو اتوان بلین شته کی فساد و به گندالی کی وابر بلاو به تو که خاطی دوچاری زر و زیمده کی گور ابنوا و حتی هم شرطی مرزی معمولا کنی و تنها معمولا به لگل کس مروف و کم مروف کن یا خود کسانی و کس یا خود شتانه کوا جانی تده بکو جان دا جان برکان یا خود اگر جانش تده نه بکو ای کوا بیا جانه کوا کو دارو بردو چیاو روبارو درسان بابتانه ما مالکا گه تندرس ملگال هر کس یکابه اتو همولن درنجامه درنجامه ی نه تندرس چون کم رو او کوا پی جوانه با ما مالکی جوان درسه چه جواب او بگا بلگال ما مالکی لگال ما مالی مروا مروف کا خالد هنده جار به معامله جوان بیت قدوه یک بیت کسایتی باش باش بیت کسایتی کوا خالد د سی وراچشه اونی کا مرموق لنا خالد اونی کا جگی رز نه خالد اونی کا کسانی کن که خالد د سی امبراده چشه و کو نمونه یک باسی و دکرید مزی کسانی بن کوا خان پلوپوس کی باش بن خود خوا سرمایه کی زور بن هنده جار معامله کوا لکسکه دکات بیت کسایتی کوا که خالد اماجه بیوکا لم يجوا زوجار باسين ديال كسايات كان كريم كسايات انا بشكي زو زوريان اتوين بلين لرفتار ومعامله دا بون بكسانيا كوا ناو دار بون ياخد مدرسه كي اندروس كرو مدرسه كي وكو رفتار كردن لقال دورو برم بابت هاندا كبنا كسانيش ناو دار تو تماشا كا تاي پیغمبران پیغمبراني چان تنها حضري سليماني بوگنا كسيان ملك نبون پادشان نبون دولمان نبون همون یعنی سرقالی پیشه بود لگل پیشه کن بلام تاو که ایسا نوکنن با خالدی و بنامری امنیت هاو بزنیم دی خاطی بس هلی و دکا برز و تماشا دکن چون امانا هاتون نک رفتاری انجام لگه خاطی بلکو خاطی هم فیری رفتار جوانه کنیش کدو منیم به تو اشنا کدو توی هم به من اشنا کدو مروی هم به دور بری خوی اشنا کدو که چون چون معامل لگل خاطی دو که تنانت هر بنمونه پیامبر اسلام دوری دخواه لسر به باسی هندل رفتار کنه که کم رو بکن چون شون رفتار کنه بومنه وردی کات و معامله لگل دراوسی اگده که هر کسی بلانی که وشان دراوسی اگده معامله لگل کسی که بتمنه معامله لگل کسی که بچوک ده معامله لگل کسی که که لتمنی خوی ده معامله لگل کسی که تناند اگر بیرو باورکی بیرو باوری توش نمید چون شوی معامله لگل کسانه کرده که تنانده او پیام جوانی کوا هیتی بچه شوازی معامله تو اگینی بو خلقی کوا بو جواره وری نگر تو یا خود اتوی ام پیامی خوب گینی بو خلقی با معامله بی ابی معامله هی تندرستی وابی کوا کسا که استعابی ام بابتی تو بکاتو او بابتانی کوا تو که پیام بری هنو تو وری بگرید هل سیری پیغمبر دا درود خواهی سر به حتو که شوازی گرنه که شوازی معامله که با جواره بو لگل مشتی کنی لگل خلقه این دیکه دا معامله که واتن دروز با بای خاکی کمیان هبو مل جاری لگل بابتا کاب کن دز بجه تسلیم بو مسلمانیتی خوی را گانو اما جواره که لو جواره معامله تن دروزی که پیامبر کن ایمه پی اشنا کردو دواتی شاعتو تخوارو که پیامبر خواهی درود خواهی سر به اما جبو کدو که مرو بکن بوی کوپی جوان ما به معامله کردن خو انو جوان لگل خلکانی دیکدا بس یو کتو کا تو او کومه ولا به سر زمانی خو بگری لوی کوا قصه اک تنات اونی و تو زمانی خو تام گرن الله حواله کو تی بو چی مل سر زمانی خو من محاسبه کنم تو ای چون ای بو خاک کوا پلک شکل بو دوسق حصاد برو بو مکی برهمی زمانی تی ازمانک لگل چی ای ازمانک خلقل دارو بردانی زمانک لگل
1: برامبرکه
0: ایتی ویلی اتو که خالید و معامله علیه معامله تان لگل شتا غیر روحی کانی شابه معامله ایتی تندروزی به بنمونه حرمتا مجنمتا علیه کسی که آوه چی بینی با قصه شکم با میز نکات آوه کوا یا خوی علیه رشبه هاو جیون بر رشبه آمدن يعني ما عمليك تنها لك الرشة بعد على الرشة بعد بيبلا أخوي جورا
2: رفتاري كجوان
0: رفتاري جوان لقل أوه تجا يبقى بوي كوار رفتاري لقل مروفا كعبت مروفا كحرش يا كبيه ما عملك أي بوجورة بس شو كم مروفا كان أجر رفتار كان جوان كان يعني يدل بيني تو أبيت مروفا كوا أشياء بكاري كمال جنيه إما زوجار أبي سين زوجار أبيني أو بابا تاني كوا لبازار رودا لشون كان رودا هو كاري ويا كوا إما ما عملك ما تندروس نيجال مروفي دورو بردا تاو کوم اول ما دروس نه به اته مون چرجل مروویتی خو ما ور نګنګ ایمو کوم روی معاملات کلکتیو د اپکن چې چکه خالی مروکان به وخت معاملې تندروس بکن چې جه کی زو سی ور دکن لمرو بونی خو ان بلم لو بترازه او چې جنه منیتو از شبل مروکه لمرویتی درشه دور به تک عین جدیکه او تا وکول فرمودی دی که دات و فرمی مسلمان راسخینه و کوا مسلمانه کی برانبری کسی برانبری لدوشتی امین بیا لدسی و لزمانی
2: ايه ده سيزمان رفتاره
0: اوج رفتاره رفتار دس وكوي كوا كسك حركه يشبك زمان شو كوي كوا اوتي كوا اي جيت خلقاني ديكم اگر مرو ولم دوشتي امينه بك هاتا اصلي مسماتك ور نغرتوا مني كوا امينه بلا دس زماني كسكي برهم بري خوم شش لمروياتي بوني خوم اي شور نغرم
2: راستا اشتغل بابتي رفتاره كاي عثمان كزور جرينغا ابيش اوي رفتار زمان ومكاني نيه رفتاري باش زمان ومكاني نية يعني بون منبلين إما باك الناو راديو يعني رفتار من جوان بي بس كتوين درويتر أزادي ناسا يارتون رفتارك إن رفتار بكين أقر لقركي خومان بوين توزي أقامان لخومان بي بس كتوين قركي خلقي تر يعتيادية أقر لشاركي خومان بوين ورده ورده قوريكا أقر لبون من الولاتي خومان بين أبي بوجور الرفتاركين بس كتوين أولاتي كتر أويتر لي أزادي يارتون رفتارك رفتار بك لبابة الرفتارة مروف كاتك هالقري كومالك بهاي جوانا قيمي جوانا أبي أما بارز راوبي يعني ببيت ملكتي هيا ببيت هوية وناس نامو شناسي أمكسك ليرا بي لأمريكا بي لفرنسا بي لأفغانستان بي لإيران بي لتركيا بي لهر شوينيك بي أم مروفا خاوني كومالك بهاو برنسيبي أخلاقية بو هیچ کشو هوایک بو هیچ وضعیک بو هیچ دوخیک ام کس آماده نیه تنازل لو بهای بالایانی خوب که اما اصلی بابتکه یعنی اما کاتک باس رفتارکه این رفتاری جوان تنها بو اول نبه که اما پاداش تک من رزکه ویل سری بو اوت کر والا لبروی پیغمبر درودی خواهی لزه فرمیوتی اگر او بکی او نخیره کهیتی ابی اما ببی تحال ببيت حال بجورك أمره فالهرش ونكابي لهرجو الله بزاوتني كيابي رتشاوي أم بكاك أم أبي أم رفتاراني رفتاري كي جوان بن شون كل نتيجة أم برياريا وهالقري أم رفتارانا به راستا عينك يوابر وردي كردوا بلام لقال وشا أمره فا يتر أم بوت ملكي اكتها لقال همو كسيكا باهر عينك يها بهر كردويك که هر بوچونه که به امرو و به بو اخلاقی خوی معمال لگل دو خکانی دورو بری اب که تو تماشا که اگر بیتو لو روژه که ایما او فرموده زور خوانینو که اعرابیه که هاتا مزگو تو دولاروی جناب تو بیسران میزی کرد پیغمبر درودی خواهی لسر به چون معمال لگل دو خک کرد یعنی تو من سپیم سیره خلقه که اله اولا تو ربون بویا او قصایم کرد تو ربون بویا او رفتارم نواند ای خوی اصل وای تو لو کاته پابندی رفتار جوانکانی خود بی جا به تو ربون یک امل رفتار جوانکی خومن لابین به پست بون یک رفتار جوانکی خومن لابین ایتل راستی ها اشتیگ نامینه تو یعنی اما بز لو کاته ها که لسر خومنین و اعتیادین و خلق ریز من لگری انجا ریز لوان بگرین اما لراستيا تو رفتاركت ورنگرت و پرچکر داري رفتاري خلقي ترا ورد گرتو تو چون كاو تو ربو توش تو ري كاو جوانيا توش جواني كاو پيکاني توش پيکاني معناه واد تو خود نيت او واد ليكا تو كاميان بي تو چيب كي بلام سير كا هلوستي پیغمبر درودي خواه لسر بي لسرم كسد جو ليكارن با ايش خوي تاوك بچن خوال بينن پيکن بي سرنو تاو ام کسا نیزانی و بی زانیه حتما او کاری نکرد. رنگ یکم جاری بو به هات به تناو شاری مدینه. یکم جاری بو مزگوتی بینی و چو زانی تو بنما جا ایم بعقلی استا و بیر لو مزگوتی او کاتا کینو. ها یه این پیش چای خو من استا کسی اک بیل مزگوتی که عواب که. همی فرش داخرا و همی کاشی و همی ای که که جان او وقت چهار سال در خورما و پوشه که بسر و با خال کبرا چو زانی مزگوت بو یعنی چو زانی اصلا مزگوت چیه بوی پیغمبر درودی خوای لسر به بو حکمت و بو نرمی خوی اصحیانه که تا یلا بسن توزه خالی پیا کنو دای پاشم گنجه که تریه داله پیغمبر درودی خوای لسر به ریگم به زینب کم چند یعنی اعزای نچو او دعوایی کردو چند بس با لوجیک و منطقیش پیغمبر درودی خوای لسر به به چسپایی و رفتار جوانکانی خوی معمولی لگلم پرسیاری ام گنجه کردو کواتا بابتی رفتاری جوان پیوندی به شوین و نیه پیوندی به زمان و به کات و نیه که اسمان تو دیقت به لهمو مهنه که رفتاری جوان به مرز جیراوه ها هندگ لمهنه کن بونمون سوین یعنه دن بونمون کسی که بیتا پرلمانتر بچه دزبینه به قرآنه بله من به قرآنه پارزگاری لیکیتی گلو خاکی نشتیمانه پزیشکه کاتی که در اچه بروانامی پزیشکی ورگریه به سوین بخواه پارزگاری لنهینی چاره خوازکانی بکا نخوشکانی بکا بوی ساتو بچو بو نخوشخانه بله ولی همیو زنیاریم برین سبارد با او نخوشکل حال نتوانیم ببوره تو چیت بو دعوه اکی بوله برای او سوین دی خوار رو نه به او نهینیه بکز بله لای خوی بپارزه جا اما گرور دیگه اینو بوشت بچوک کن بون شوفیری تکسیک بون مونه بقالک بون مونه جنگ پارزک بون مونه هر شتیک هر مهنیک هر ایشک که مروف بیانی هلا سیاله چم او ایشکم بویی قوتی روژانی خون پیاکم ام ایشه رفتاری جوان لگلیاتی کلاو بویی کاتی که اچین لای دوکان نارک بجور یک معامله مان لگا لکا به تعقدم این دلمان بری ناره به این در والین تجاری اکتر ناچی نو بولای چونکه رز لمشترکانی نگره چونکه به تو رایی جوابی اینو نبه لبروی تو ایشد بم کسه تو دوکانه که درازان دو تو بوی مشتری رو تیب که که مشتری که رو تیب که به رز و معامله لگا لکی شوفری که تکسی که تک نفرگ لگلی سرکه به نکره بوله کور خواه ما لانه سال اکتریش ری نکوه تو من هرم ده داده خچاره که لگل مایه با بوچی ریزی لبگرم بو قصی باشی لگل بکم چاوی در عدو لرویه و یعنی ام شو رفتاره مقبول نیه با ام کسی یکم جاریشی به تو ببینه یکم جار به پیب خاطه نو سیارکی تو و رنگ اخیر جاریشی به جاریکتر تو رتی نکوه تو بلام هر ابه تو او بها بالایانی که لبواری مهنه که برچاو جیراو لبواری خوتا تو ابي رچاوي بك يا بابا كاري بيني اگر اشتكل لقل طبيعتي خوشت قرز به بلا مهندس نور هي بهر بي باريزي
0: رفتار كان زو هميشه كان خالي الناس نامي كسك هي و نيكو خالتي برفتار كان الناس ريتو كم تربا اشتيدي كان الناس ريتو مهر مهر بلو بلو بلو بوسي كي بهر بيجي كومالاتي هبي دو تری تا سر وی کال بابا ام کس لگار رفتار کنه چون مامالی دل کس کنه چون من من باسی کسی سیاست مداره کنه من سالن کسی سیاست مداری وای وای او بالام تا حس کی کسی کی قص خوش بو رفتاری جام ولگال دور برو ام بابا تنها
2: خاکی بو متواضع بو
0: با ما شالن کابر کسی سیاسیه بالام تا حس کی دیکتاتور بو رفتاری نخوش بو خاطرشکن بو یعنی رزی خاطر نگرتو ام بابا تنها من بداخو عليهم كامل لقال بيشكوتين تكنولوجيا وكرانوما بروي جيهانا زوج سفير بوين بلام زوج تشمال دستا يكي لوشتان كجري داخل دست ما دا بريتي بولا بابن بود ما هم برفتار و اكار جوانا كان وكوا يما لچن لا يكوا ام رفتار جوانانا اخوازه كوا رفتار من جوانا يكا موكو مروف كما دا مروفا كان وكوا ام رفتار لقال مروفا مروفا كهات چي بي دروسة بكسا كا رفتار جوانا قلاب كي خالد ریجه مکو وای منو کرد که خالد آنیل اسلام زمان دا خیلی چیش کندی نیکتری ملتی کرد و خالد خیلی ئازاردانانی دڵ یەکترین خەریکی تۆمەت بەخشنەوە بەرامبەرەکترین بڕامەکە لە مێژووی کووردا شتێک زەمانێکەوە بە هێندەی ئەم زەمەە ڕفتارمان ناتەندروست بێت لەگەڵ یەکتریدا
2: ڕاست
0: یعنی تۆ هەر لە ئەوەی کەوا لە بەردەستە من لە خۆمەوە قسە ناکەم بچۆ سەر تۆڕک ماڵایەتەکان یعنی هەرچی ئەڵی جۆنبارانی ئەکری هەرچی ئەڵیت باش ئەڵی خراپ هەڵی چاک ئەڵی بە خۆتا هەڵی بە کووردا هەڵی بە مسلمانە هەڵی بە یعنی هەرچی بڵی خەتیری ڕازی نییە یعنی گەشتێت دۆخێک ڕفتاری جوانمان پێین نەبووانی تەنان ئەو ڕفتارەی کە پێخمەی خوا دووری خوادەس فەرمیە ئەگەر قسەی باش کرد بیکە ئەگەن نەکرد بێدەنگ بە ئێمە نامانوێت بێدەنگ بینی ئێمە نامانوێت بێدەنگ لە بێدەنگە کەوا کەسەکە ئیسفادەی لە من ئەک بەڵام ئێمە ئەو بێدەنگە شڵ نابژێرین
2: جاریوە بێدەنگێکش هەر بێتە مای جوێندان و هەندێک قسەی ناشرین لا هەندێک کە سەڵێن بۆ بێدەنگی
0: بۆ بێدەنگ لەسەر ئەو بابەتە مەبەسم چێ لێرە ئەمە خاڵ خاڵی دیکەش وەکو مسلمانێک یعنی تەواوی بابەتەکە ینی تۆ هەر لە هەر سۆنگی وتماشە لە ڕووی ئینسانیەوە لە ڕووی کوردبوونەوە لە ڕووی مسلمانبوونەوە هەمووی داوامالیەکە کەوا ڕفتار جوامی لەگەڵ یەکتریدا بەڵام بەداخۆ ئێمە هەسێ بە هەسێ حاڵەتەکە تێپەڕێنی نەوەکو ئینسانە نەوەکو کوردبوون وەکو مسلمانبوونیش ئێمە مامەڵەکەمان ناڵم عموم کەسی باش ئەلحەمدوللا کەسی چاشێ بەڵام من بە شێوەی گشتی تەماشاکەم خەریکە ئەم بابەتە ئەبێتە بابەتێک خەڵکی بنمونە ئەترسێ دەربکەوێت ئەترسێ کارە تۆ کاری چاک کەسەکە هەستەکەین کاری چاکی کردووە کە ئەسڵ وایە لە کاری چاکە ئێمە دەستخۆشی لە کەسەک بکەین خی گەور خۆیە فەرمێ وڵاتە بخەسو ناس ئەشیاوم شتی خەڵکی بە بێقیمت تەماشامەکە ئەگەر بەلای تۆشەوە بێقیمت بێت ئەگە بەلای تۆ شتێکی کەم نرخ و کەم بەها و
2: قەنەعەتت پێینە
0: قەنەعەت پێینی ئەنی بێینی مەکە بێئەرزشی مەکە شتی کەسەکە کەسەکە ئەمەندە لە حاڵتەکە ڕوانی ئەوەندە لە شتەکە تێگەیشتووە واتە بێتاقەتی مەکە بۆی کەواهەیە ئێمە خۆشمە قەنەعەتمە پێی کەچی کەوا بەداخۆ ڕفتارێکمان ڕفتارێکی بەو جۆرەیە ئەڵێ نەخێغەڵەتی کوگە من کریاوا بەو جۆرەم کردەوە منجی ئەڵێ منجی داخە ئێمە لەم سێسوەنگەوە کە تە باشای مرۆڤەکانی خۆمانەکەین وەکو ئینسانێک وەکو کوردێک وەکو مسلمانێک کە جگەی داخێکی زۆرە بەداخەوە هێشتا ئەو ڕفتارانە نەبووتەوە کاریێکەوە ئێمە بگەینە ئاسێکەوە چێژ لە مرۆڤبوونی خۆمابین و جێش لە و ڕفتارە جوانابینی ومێ دەکەین کە ئینشاڵا وا بکەین کە تەنها شتا نەزەرەکان فێرنێمی بکەین بە بابەتی عملی با یەکتریمان خۆش بێت با یەکتریمان ڕێز لە یەکتری ڕێز لە جیاوازەکان ڕێز لە بکەوە هەیە لێگەڕە کابرا بۆ خۆی بیر و باوەڕ و بۆچنێکی زۆر خەڵک خراپی نەوتووە ئەوانی کەوا ئێستا لە تۆڕک مڵایەتەکانە خەڵکی تۆمەتبارەکان بەرامبەر بە شتێک کە خای شتەکە ئەوە نەناهێنێت
2: ڕاست
0: شتەکە زۆر زۆر سادەیە کە ئەتوانین ئەگەر هەر دەستخۆشی لەنگی کاکە بێدەنی شەڵبژێرین
2: ڕاستە دەستخۆش لە هەمووی ئەم بابەتانە خراپترەوەی کە مرۆڤ دوو ڕفتار بێ دوو ڕفتاری کە یەکێک لە شتە ناشرینەکانی مرۆڤە دوو دەموچاو بێ دوو ماسک بێ دوو شێواز بێ دوو کەسایەتی بێ یان زیاتر کە نەزانی چۆن مامەڵی لەگەڵاکەی ڕفتاری لای تۆ بە جۆرێک بێ لە شوێنێکتر بە جۆرێکی تر بێ لە ڕاستیا بنەماکان و مەبدەئی ڕفتاری جوان هەم لە ڕووی وەکوۆی جەنابدامەژت پێکرد هەم لە ڕووی ئینسانیەوە هەم لە ڕووی کوردایەتیەوە هەم لە ڕووی ئاینیەوە کۆمەڵێک ڕفتاری سابت و جوانمان هەیە کە مرۆڤ بێ هەڵگریان بێ بەلادان لەم ڕفتارانە لە ڕاستیا لەگەڵ سروشت و جوانی خۆمان شەڕ ئەکەین دوژمنایەتی ئەکەین ماسکێک پۆشین کە دەموچاوی ڕاستەقینەی خۆمان نییە ڕفتار وامان لێ کات کە بتوانین بە شێوەیەکی ئارام بژین و ئەشکرێ وامان لێ بکات کە هەمیشە دڵمان تەنگ و خەمبار و بێتاقەت بین ئومێدەوارین کە سەرداوێکمان لە بابەتی ڕفتار باس کردبێ سپاس بۆ جەنابکارسمان سپاس بۆ بیسەرانی عزیز و خۆشەویستمان تا هەڵقەیەکی نوێ لە بەرنامەی ڕۆژیارم ولایەتان بخۆی

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خواهي قولتان لبيا لدرسي في شوى باسي قاعدي كي قرآني منكر ياساي كي قرآني بنماي كي قرآني أيجبري تيبو لا خلات كردني الله بو هموم رغايتي خلات كردني كرامت واتر ريز باسي او منكر كخوي تعالى فرميه ولقد كرمنا بني آدم او خلاتا بيوسنية با رغزو آينو رنو ناوچو نجادو زمانو انبابتانو همو مروفيك اوي بيدراوا بحكم اوي مروفا ووتمان اما خلاتكي ربانية هروها معناي ام آيتا او اقريتاوا كآدمي زاد ريز ليكتر بقرن مسلمانينا أبي إيوه الريز لبران بركة بقرن بحكم أوي إنسانا وكوب يشوى علي سلامي خواهي لسر أفرمي مروف دو جورن يان براي آينيتا يان هاوتاي توي لا دروس كردنو مروفايتيا أم خلاتك باس مانكر خلاتك خواهي وچين راوة كرامت ريز چين راوة لهمو مروفيكا بتنيا أم خلاتا أم بهاية بتنيا ناجي پيوستي با آزادية پيوستي با دات پرورية پيوستي با آشتية پيوستي با كومل بهاية ترى وكو لقي قوليك لسر لقاكا كومل قلاي صوز هيا كخوراك دروستا كان بوي هميشا او قولا بتواني شكوفا بكا اگر او قلا صوزاني ليبكي توا عمري او قولا كم دبيتو سيز دبي ام راستيا كأم بهاينة چين راون لمروفا كقرآن باسي اكا كومالقاي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعملي كاري من بهاينة كر لصالي 1948 لباريس بايتخت فرنسا جاري جهاني ما في مروف بوب الرسمي اعلان كرا كسي بندبلين لا بيشكيكيا او عبارته هي معناه او اقريتوا لبر اوي كاعتراف كراوة ككرامت چين راوة لهمو آدمي زاد يقدا ياخد لخيزانة قوركي مروفاياتيا وما فكان يعني يكسانا ونقورا لآزاديو دات بروريو آشتيدا اگر بقرينو بو خطبي رسول الله عليه الصلاة والسلام كالحجة فرمي كخطبي كي مشهورة بخطبة حجة الوداع ام خالاني تيايا بلكو خالكي تيايا لما في مروفي شانية كبريتي لما في بباوك سبحان الله كأنما او خطبي مرجعيتي او جاري جهانية ايمي مسلمان خوش ويستانم ابي بير كينوا كايمه هجدة تابيز لصاي دانشتواني ام هسارين تنها ايمنين هجتاو دو لصاي دانشتوان مسلمان نين وابي ايمان لقليانا بيكوجيان انجام بدين وهر همويان او ريزيان بيدراوة وكدراوة با ايمش ونواقض كي او انسانا او ما فلدس ادا او كرامتي نامينه يكي لدو خال كبريتي لخين رشتن ببي حق يان فساد فساد واتا قندليك ككار كاتا بجوي انسانا كان روباري الزهرابي بكي ابوري خلق تيك بدي بازار بشيويني اخلاقي خلق بقوري والحاصل
زورن او بابتي فسادانا وكو قرآن بومان باسكا كم ملائكة كان فرمي أنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هرچ كاتي با مسلمانيش به مسلمانيش اگر هل سابا يكي لم دوكارا كرامتكي نامينه واتبلين او ريزي نامينه طبعا دوائي اوي كقانون اثباتي اكات او ساكس زي خوي ورقري هر وها امي مسلمان ام بير مان بي اگر خوا بي وستايا همو مروفاتي وق يك دروس تكر ولو شاء الله لجعل الناس امة واحدة ولا آيتي كترا افرمي وما بعضهم بتابع قبلة بعض خوي متعالى فرمي هنديك شوين قبلي اواني ترناكره لا اكراها في الدين كواتا بزورت وناتواني امهم امتانا كوكي تولى سريق آين يا سريق توجه چي ما مودره كوي بو من دره كوي كا هموم روايتي هما چشنية تنوعي كتيا او اصلي مسالك خوابم هما چشنية ام دنياي دروس كردوا ام بشري دروس كردوا سودی که تیایا استاورده ورده او سوده من بوده رکه کواته اصل بریتیه لا تنوع لهمه چشنهی نگ یک جوری لیره دا اوستین برزان با امیدی اوی لدرسی دا هاتو باسی قاعده که ترکین بهای که ترکین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: پیامی پروردهی زنایان و بانخوازان لا پیناو راس کرنوی حلکان جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
2: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی زنایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
1: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید
3: شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دبیتوا
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم مجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خون بخوش حال دزانم كهاتين وخزمتان لبرنامي بيامي جيان لخزمتانا لم القيده بشتوان بخواي جور باسي بابتيك اكينك ضروريتي جيانا وضروريتك هموم روفيك ام بابت الاخويا كصفتك ناشرين الاخويا لاي بابو اوي هم جياني خوي خوش بكات وهم جياني دورو بشتي

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: اذا داني كان بالي بيبا ما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوي شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Göbisti Radio Speda FM ben. La Serherdu Şapoli. 106.1, 106.3. Speda FM.
6: شوفری برایس هارین لدن به بیبونی هیچ واکاریک دیرده ایکی ناشارستانی و حوالاتیان بیزردکد موسیقی

0: شوفيري برز خيرالي خورين قربيكاتي فوتاوت ناكاتوا
1: كاتجمارياك با كاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام

دو بابت هيا ليكان جياب كينوا بابتي اسلام و اسلامي كان و كردائتي و حزب كردية كان رون كرنوي ام بابت اميا كأبيت بزانين و تيبقين كإسلام آييني خواي قوريو معصوم و هركز درجي بيت و رخني لي بقري كافره بيت بلام حزب اسلامي ان كسايتيكي اسلامي شياوي هليو اكري الرقد لي بيت رخني لي بقري قبول النبيت هاو كارينكي لبر هر هويك كقناعاتت بخوت كردوا يان قناعات يان بيه كردوي جايت الراز بيد ياخدنا جا اكري بحوار لسري قصب كريو ناكري من تو تاوان بار بكم ببيديني بمرجي الرقد لدينك نبيت بلام رخند لها القراني هيا دواتل لقيامت جياوازي روبوچونا كان يقلاي ابيتوا ولسر راستي و ناراستي جياوازي كان پاداشتو طولوار اگيريت و بو كردائتيش پيوست همو من بروا من بواها بيت كأم كرد لهر چوار پرچكا كمنو توج يك يكين لو ملتا ما في خوي ورگريو سر بخو بيتو خاواني داهاتي خوي بيتو وقلاني عربو تركو فارسو دولتي خوي هبيتو واجب لو پيناو دا خبات بكريت بلام اكري حزب علماني و اسلامي كردكان لناو يكتريان رخنيان ليك هبيتو ململاني يكتر بكنو يكتريان بدلنا بيت و بداخو هند يجار او ململاني قيشتو تشري خويناوي ناو خوش بلام لكردائتي و حس كردن بسروري و سربرزي كرد در نچونو ناكري من هاوكاري فلان حزبي كرديم نكرد يان رخنم ليگرد اتر من بدجي كرد حساب بكريم چونك قضي كرد وك ملتي كي مظلوم جياي لحزبكي كشياوي رخنو ليا بيتي نويا با لم دو حالة باش تيبقين دين تاپوي هيج حزبو كسيك نيا وكردائتيش تاپوي هيج حزبو هيج كسيكي تايبد نيا هر کس اتوانه دینداری که راستقینه بکد به گویری برنامه قرآن که هی خواهی و بس و اشتوانه کردائتی که راستقینه بکد به هر شیویک قناعتی پیه بید بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بولکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویند نوی بشکی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

نبم زور بروني بس ايميتيشن ولا سايكر دو مان بوكا كمروف ام بي وا باش الزور كي انسان رغي تشاولي غدي وفيره بي واتتو لقنا غيسان كل ريها وريك تو حزل دو بارك دو يجي لكاني او حزل الموبايل كي دستي او حزل سارك موديل او بون منا لنا خزانه كتاك شي كي بورد امو زاك بور زاك تشتي جي بي لري لا سايكر نو تو حزك كي امشتا دو بارك كي تو بيت الرفتاري كي نول حياته جاني تو بو ام زور بقولي بشتيواني او ككبي و امرو زو بي رفتار كاين رغي لا سايك نو يدورو برا علي مرو فكان سرتا تشاوديري او كساكن وتبقى شقونا غكارو تو تشاوديري ها ورك دكي بون مونا زاني موبايل كي جلا كان سعر كي هاتو شوني شونا شوني مانوي نو مال كان تجميلاتي لوتي نازان فيلر و بوتوكس و امشتاني كي ساي كما همو موديل تشاودي غري باش يشي و حتى سرتا تشاوديري انا كان رفتار كان او ان دوبارا كانوا لمش كان اي باريز نو يتر بدوا ارونكا زيادة دوباره كانوا إثلا كريم شاولي كريم بو دايكو باوك بي ماموستا بي هاوري بي مثلا ودري تورو كمالاتي كشانو بيرمانة چه تورو كمالاتي كانوا ميديا استر رولشي قوري أبين جماعة لسروي كجاري ويا كورتا فيديوش يخولكي بلان جياني توبر وعقالي كتلا قوري إثلا باباج ياخد بخراب من استيام السروي كهندق لله ساي كرنا وكان كالشتي باشو أرينيا بيريس مانا ام قصي باندورا زور جوانا زور طلاو است اگر خو من دو دقه كاتك من كما حي انا اودا بنشين بيركينو بزانين شنشت مان امال ري لا سايك نو يخلقي ترو بو شمشي لا سايك نو لكم وقي ما توز بها لا رشتوا عندي شتي با شهر براسي بلا سايب كيتو تو ها ريك تي خوين ري شي با شبو شي عيب لا سايب كيتو كو كو بو جانا تن ساعات بخوني تو ورزش بكي شو زانم كاري شي خو بخشيب كي بون منا لا انو اينو باور داري بينس فرزه سرداني بزلو تكاتو بو بيد عيب لا ساي ها ريك براك تخش كي قد امو زاك كيتو بو يا اكري ام المروف لري لا ساي كرنوي خاله با شو ارين يكاني كومال غوران كاري زور غورو لشي يعني خو دروس بكا و هر امش شکو کو باندورا او تو تکری پیوزمونی بو درسته به خیزان مثلا به نشتیمان به عین به کار به همو او بشاردانی کو کو جوره لکوتورو دابونری تکامن باسیان دی واکری خاله کتر معنی بر زان هر پیوز به رفتاری لا سایکر نو ایمیتیشن لره بس لو کرا وک لا سایکر نو یا چاولی کری بابرین مدل وتمان شکل شوازه کانی فیربون و بس مان کر که زو جار لشوازی بیر کردن و مان قصه کردن مان جلو برگ مان هستان و دانشتن مان عبادت مان بونمونه دموچاو مان خو گورین مان همو امانه اکره شوازه من لشوازه کانی لسایی کردن و امرو بس اوش مان کر لره میدیا و تو رکو ملاته کن و ران کسیگ لو سری دنیا لو پر دنیا بلان با تو بیتا فیگر و نمونه که تو تقلیدی او کسب کیتا و لشگلو برنیج یعنی خود تاک حزب ایتی و دکرید مروف کسیب کات برابری خوی چوزانم نمونه خوی که لجیان ها سکوت کنی دوباره کات او بونمونه ایتر لزانست و گوتمان فیربونه عبادت ورزش همو اوانی که بس من لیو کرد بکورتی من نمونه کسی که مهو جماعه تر لیشی کلینیچی ها من جاری واحی جگر دوامی حکومت و کاری را گردن لکاری کلینیچی ها کات که کسی توشی نخوشتی که درونی ببونمونه توشی ناراحتی که بیالا ماوی کس به دیپریشن و انگزایتی کم خوام باجنی ترکیزم باجنی بونمونه سردانی شونی چه رایش کاری کرد و

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: ده دانيه كان بلي بي بما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتان بيت شيريكي سروشتي وخاوي شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Kadjmer Chouar, Bakati Haremi Kurdistan, Speda FM.

0: بندراني خوشويست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خوشويستان بابتي رابردومان لسر چونتي بكار هناني اي ايبو وزيداكي دسكت بو لروا فكري واخلاقي كيو كاري غريكان لسر مروف امرو باس لواقين كا كاتك كمن عمليت بدواي برساريكي شرعيه بقرم أبرسم لعي أي شو والله ما كم أداتي ومعرفة من بروكيو أبات يعني أو تاني من قطابي من لزانكو أما يت دراسة بكم يعني أو تاني ما مصام لشونك بحسكي خومي أدمي أي بمركة خاصة لا دخلك دعوة ليكم وأو دخلش بهمان شوا بي ألم بفلان ريقا وبوم بنوسو فلان أدلم بداري وفلان بلقم لسر فلان شب داري تيدا اتاكو تعالى قال لي الروم اما اوكاتا شي لمعرفي من اكات واجر بيتو راسو خو لا تيزيكي ماستر نامه يا يان لا دكتورا يا با بجداري كردن لي شكلو بابتاني كاركلامي بو اكريسن متيا بجدار من بلا بحثك بو بنو سلسه فلان بابت بكاملي امداتي واوكاتا شي رددات يان او تاني ك لمو بيش چنجور حوالكم بيني چلو حالانه او بك افرتيك لا يشك لولاتاني جيهان چندين شويني كردبو كان خوشي جيهيا كزبوي دستنشان نكرابو لا بزيكي كان بحساب خويان كاتشي او باي اي دوزي بويوا لاي كي تروا اوشن بيني كافرت يكي داخل خاصخانة كرابو بوهي اوي كداوا لاي اي كردبو كان خوشي كي فلانشا چي بخواتن خواردو بي داخل خاصخانة كرابو اي معرفي مروف برو كيو اباد لم برنامي امرو مانا باسيلي واكين بمانداري برايز دكتور مسعدو دكتور اخناو و دكتور يوسف و دكتور اسكايتاني زوزا بخير بن سسران و سرچاون يا خو بخير بن يا خو بخير بن لا القرا بردو بس يا بابا تمام كه بلام امرو بابا معرفه كه تسمع خدمتي دكتور اسكايتاني دكتور يبرس كاتك من بابتك لا اي ابرسم لا هزري اسلاميه و ام بابا طبعا لا القدر شباس مانك كبيوندا بعقلي خومه من چون لي ابرسم بلان پرسياركي من اوني پرسياركي من اوي اويك اي ايدابه من اگر بيسو برگاكي عقلي تندروس شوا داوي لي بكم لا شرع على پرسار شرعك يعني لا بابه قران يعني لا بابه فرمودك مقبوله دام بيدراوا يعني چون مقبوله وكي مقبوله كي شرط اكريتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سباز بزنابت وأمي وأنا بريزان خوش حالي نزور يرى بابتي قبل بونو قبل نبوني أوزان يارنيك على أي آي ورد الجديد يرى شريعة إسلام لبروي همو ضوابطة همو ياسار همو بيورة همو بلين شروط ومرزة لبرندي معلومات كاتك اي ديدا يعني هر مركز شي دراسات ديدا تين تانج ديدا لكو تايدا دغرتو سر او ضوابطاني كهن اي او زانيارني كددري بيوري او ضوابطاني اوش طبعا دو بابت يا بابتك معناها مش هو بابت الدين يا كان او بابتاني كعلاقي بدين ويا بدين ويا يقولون من واري عباده واري عباده بابت التوقيفيه تسكاري ناكري اي زياده كايا كنك والكو بابة تبابتش توقيفية وشريعة بريتية أقرب أي أي بزيادة وداي أو غلطة براستي وداي أو قبولة بابتش كمان هيك في دلين تيجيشتن لا شريعة الخواب لين لا قرآن سنة في غنبر عليه الصلاة والسلام أو كاتت شون ورد جيلي يعني بلين تسندي قبولة تسندي رد ذكرته يرى إسلام بيقلا مواصفات عجيبة كاني أو ديني مديني دليلة وديني إسنادة وكو علماء ده فرمون ولولا كان الاسناد يعني غير اسناد لبايا هركز دوخو قصيده كردو دي قوتو تشي عزيزيب اواني لبران دي دين اسلام هموش تجتبه وبس لده تنانا نك قرانو لو قرآن بلكو قرانو لو اواني هاو قدي فكرة كشن بونو مناتو قالي رباشي 1300 سال فرق تيلق امام شافعي كاتي قصيك ده كيدا امام شافعي لفلانا كتابي لفلانا مجلدي لفلانا بالروادري او تشي او دين اسناده ديني إسنادة كواتا ديني ما مادام إسنادة كواتا أقل أي آيج معلومات تشي دايني دبي براسي يقل في وركاني أو في ورق إسنادة بلام غيري فتوى فتوى كوم مرجو شروط في وري تعبت خوية كدواي ديني سري بلام لقضية قبولة كان زاري أي كنجي معلومات كاني قبولة يعني أما كي معلومات كاني أي قبول دكين كنجي رتي دكينه ديار زور قرنجا إنساني مسلمان لجيهاني نوي دانا بري لجيهاني مديرن دانا بري لو تصورات علميانة دانا بري شونك أقر دا بري قوش جير دبي وبشيق لوانيك لتاريخي إما خلق لإسلامتي بناي بردي لو فكري علماني أو هكاري كأوان بردوام إبداعو داهنانيان كذيان بعقل داهنانا كاني خوان تواني كان بشيشو قرفتي خلقوا سارة سركن بلام بشيق لما مستهان نين تواني أو داهنانا بكني تسر قرانيو لو سر كتيبه كتيب جلو سر دمو عاصلي خوين نسراوة أو معلوماتا أو شيشي أو كسي بيحا النكرايا كواتا ليرة تشبو أو دابرانك دروز بول لقال خلشي دين دار برو شي برو لعلماني كات ليرة قساكاتيا قساكا كواتا أي ديارة معرفة ورقتن وزانياري ورقتن دابي أقاما ليبي دوزور معرفة وزانياري داري أي بخوي داهنري معرفة نيا بلكو مروف داهنري معرفة بلام أي لمروف ووري قرتيا كواتا أم معلوماتاني كأي ديدا دتواني مروف بتشبي وري قياسبك بقول قياسبك زاري ما مصدر رئيسي من أو معلومات أنا كأي ديدا أجر مخالف ولا قال القرآن أو بيقول ما ردك ومخالف ولا قال السنة الصحيحة يا غنبر ما رتي ده
0: أجتبت معرفة بيش فقتيها بيه
1: بلا بيقول من وهروها وأجر مخالف إيش ولا قال عقل سليمش شو قال لك أنا ما هو الشرع عقل سليم زور جرنجا لو شرع جرنجا شونك دائما نقلي صحيح لجر عقلي السليم قد تجناجيرا كي أود حالة تجدجلي أو كاتي أجر نقلك صحيح نبو يا عقلك سليم نبو أجن أود أنا توكر يكن لو يبراستي أجر أو معلومات أنا بيجمان دقيق بو هو بتأكيد
0: زوس باس دكتور يوسف دما خدمتي برسان وباس لواكن كا جرينجا بزاني كبيوندي لنيوان لروي درونية بيوندي لنيوان معرفة و بابتي درونية تشيا أو زور جرينجا بو أيدو أسر بزاني كتشون لكيشا مع كيشا درونية كانا هم كيشا معرفة كان يشتغل صرف كين
2: إما كاتك بس لمعرفة كين كوزانياري سي قناغي هيا يمكن من معرفة أو زانياري يعني كبدست ديني والديكي دقي ديكي دقي وديكي كردار دو عراست غوري اتجاه أو يسيمين مهارة كارمية شون تواني سودلو معرفة ورقري إما كاتك توشي قرفتي كي دروني دبين يعني تشيشي كي دروني دبين أو تشيشي الدرونية يعني بيوستنية شكا إما هندك نخوشي سردمي استعمان هيا أو سردمي استعمان كتوشي كوملك نخوشي دروني يعني قرفتي دروني يعني هر بشوكاوية كي دروني دبين كوابستي تكنولوجيا وآلو دبون بتكنولوجيا ياخد ورقرتني زانياري برد اما بعد که زورک لوسواسی تکنولوژی دروز به
0: کسی
2: امت معنی ل دست دی تو تنانت امت معنی ل اول دست دی ل زنانی کانه ول دست دی گورترین چی شی اما اویا امت معنی نگیش تو تا کامل بون که امت تو او وکو کتیب که کنی تو بون من حتی تو ل سرجر دکی تجنیم دکی نتوانی پش با یک سر تاو بستی پس با کمالک سرتاوی دبستی سرتاوی دیال زمان ولا نوسر ولا شونی جغرافی دیوازه. اما ایش کمالک زنیاری کوکراوی داتای لگارتمی کوکراوی کمال زنیاری کمال معرفه. بالام شوازی ورگتنی من زور اساسه. یعنی جیری دست کرد ل معرفه پدگینه پدله. بلام امن لروی درونی و چون بکاری دیانم او زور اساسا چیشای درونی لیره و او دایا من بسیار اکل جیری دستر دکم که پیویستم پینیو اختصاصم منیم کاتی که پیویستم پینیو اختصاصم پینیو ویلی دکم من توشی جور اکل دودلی بم توشی قلقی بم هم لزانیاری اکی خوم گمان لو زانیاریانی خوم
0: درسته
2: درونی دوی خرابترین شد اوی کتو گمان لزانیاری کانی خود کی گمان ل بیکننوی عقلی خود کی همومن استقام من هی ل عقل و بیکننوا بوی بتوانین رفتار بنیاد بنین کتور رفتار و سلوک نه گرانکاری درست کی ل خود ل خیزان ل دوروبر بلام کاتی که گمانت ل عقلی خود تو وقت امن غلطم جیری دست کرد راسته تو شتێکت نییە ژیری دەستکرد پێدەرێ ئەوە تۆ ئەو شتەتە ئەمە یەکێکە لە هەڵە باوەکانی ئەو سەردەمەی ئێستا کێمە تێککەوتو کەسێک نەخۆشە پرس بە ژیری دەستکرد دەکات ئەڵێ نەخۆشە مێ دەڵێ ئەو حەبانە کۆ خۆ ژیری دەستکرد ڕاست دەکات هەبەکە ڕاستە بەڵام بۆ تۆ نابێت بۆ کەسێکی ترە بێت لەبەرەوەی کە تۆ چیتە لای دکتۆرێک یەک کۆمەڵ فەحسی خوێن و جگەر و چەوری و
0: زەخت
2: و شتیوا دەکات ئینجا چارەسەرەکە بەڵام ئەو تۆ ئەو زانیاریەت بە دروستی نەداوەتێ زانیاری بە دروستی نەدێ گومان لە خۆت پەیدا دەکەی کەواتە هەڵەکە لە منە کە من باوەڕم بە خۆم نیە متمانەم بە خۆم نیە ئەو مەعریفەی کە ئەمن هەمە لەگە حالەتی دەرونی من ناگونجێت بۆیە تووشی جۆرێک لە ئەوەی پێدەڵێن بە تەکنەلۆجی بوونیان بە بەردبوونی ئینسان ئینسانەکان وایان لێدێ ئەمن بەشێک لەو ئامێرە ئەوە بەبێ من دەژی بەس من بەبێەوە ناتوانم بژیم لە هەموو شوێنەکەن لە هەموو دەرفەکە لە هەموو فرسەیەەکە ئەوە بەکاردێنم یەک شتە پێڵم تەنانەت ینی یەکێک لە زیرەکان زیرەکی شوێنە ینی یەک لە ئاستەکانی زیرەکی مرۆڤ زیرەکی ناسینەوەی شوێنە ئێستا ئەوەش نازانم تۆ عنوانێک مەدەی تێڵم لۆکیشنم لۆ بنێرە ئەو پێمەڵێ ئەو پێمەڵێ ئۆتۆمبیلەکە پێمەڵێ ئەم سایدە قەلەبارغا ئەم تاسێ هەیە ئەمەوە هەیە کەواتە وام لێ دەکا وام لێ دەکا من ئاعتیماد لەسەر زیرەکی خۆم نەکەم ئاعتیماد
0: لەسەرخۆش بێت دکتۆر مەستمە خزمەتی بەڕزکەواتێ مە دێنە سەر سنووری مەترسیەکە ئەوە ئەو کاتی کە لە ڕووە معریفەکەی وەکە کاتێک من گەڕانێکە ئەگەڕێم یان ئەوەسان ئێمە سەر چی بکەم کەی خودی تەکنەلۆژیاکە لە ڕۆ معریفەکەی مەترسی بۆ من دروست ئەکات و کەی من مرۆڤ ئەبم مەترسی ئەسڵی
3: نوی خدای مازونه گلوان سلاول تاسد علی سلاول مامستان بریز و بینرن خوش تبین طبعا ای آی بخواه ما ترسی نینا ما ترسیات کارینا نویده اول سروشت همی تکنولوژیانه تکنولوژی آمیره آمرازه که اگر از چقوه که کرکه که بکم دسته تده تو شول پیت این کرنه تو شی زلاته پیچه که تو شی خارنه پیچه که و تو شی کسی که شی پیب کجی هر گاوه که خلطیه که وی چاقوی هات کرنه آن وی قلمی هات کرنه کس نا ایتن عقوبا قلمی بدت یا کرکه بدتن او کسی بکار اینای او کسی بمعریفه بجیری او بریاره اش کسی که دی اش جهته که دی ورگرتی او دیتن دادگه کرنه اما خودی تکنولوژی ها دادگه کرنه چون هنده ما ترسی تکنولوژی ها دانی نه بالعکس امریکی دن همی جوره تکنولوژی ها پیش بکردن
0: یاد امشه دکتر یا امشه بیجن عفوان امشه بیجن اگر ما ترسی جی هبتن مثلا بیجن اوه فکراش در ویهاتی ما ترسی جی هبتن نه تکنولوژی بلکی بکار اینا نوی دایت
3: کار اینا نوی تکنولوژی بگو من چکی اتفلسفه مورال دا اتفلسفه اخلاقی دا بر پرسیارتی رهنده که دیه هی الگل بی رو بوچونت آزاد کسی که تو عقوبت دی بله. اما اصل ده تو نشی آمیره که تو نشی آواهیه که عقوبت که تو نشی سیاره که عقوبت که وکی کسی که دعمینه تن بین ما دیمی کسی عقوبت که او کار پی انجام ده سکان بله. دستی که

0: بينما او ازاديا من هي او بيرو بوچونت من هي ما ترسيوي لدف مدرسة كتن اگر مخرادستي ويكر شبرن دي دروس كرنا تكنولوجيا رنگ جوريكي دي داگيركاريا معرفي لدف ما پيدا بكتن چكي جيريا دست كرت وكي تبسياري كجد كي وكي دكتور يوسف يقولتي نوشت بوتا جيدارا كي بينتن اش بريكو خط اينت داري اش دف خط شد كتن و كو مكو ببورن كومكو دروانه بس هند دروكو راسته هند دروكو معقوله اس قناعات بيت انم يعني تهندي ده شهر
1: الزون بوشي هنزيك قناعات ماتين او مشكله يا
0: موني دروكو خوشه تجوري كي دي تي جيريا داسكر تشتاك بي دلتا قوتي انا
1: هروي
0: تجوري كي بسيار اكجي كي دلتا هيلوي قط تورات ناكوتن تو چند اوي تورا بكيجك او دي هرل دفتايتن
1: هل بيش برز برز
0: هل بيش برز لو انا ما بس اتوابو لو انا متين اجيش نبم خزمات الدكم يعني ما بس تشيا اجلي او اتكيتت بريوردون الدفوي مينن او مجرد آلتك درستت كتن اما چوانيو بكور اينو نوي لازم او الدستي مدابتن جبه هنده انيشتاين اتبجتن دو تشت تجارة دماهيك تجارة دماهيك نائن دو تشت اتجياني تجارة دماهيك نائن گردون كو مظنوية هنت رب العالمين مظنوية شكري تجارة بدمائكا الجال غباء إنساني جهل إنساني نزانين أمروفي يعني كواتا أجار أز في حقيقة بظانم كو إنسان نكاملة وأجار من أو قناعة إنات كو أمير كاملة هنجي أز كلمة ما ترسيدا لازم أفا فوقتك بتن حقيقتك تلبرتشوف من أز نكامل بس اوج نكامل او وسيله كه خدمت عامت كتن اما اگر مخراد استي ويكر نو بتن بچ شكل اس فول بوري ببينم دائما
1: معرفه كه وهميه تا
0: معرفه كه وهميه راستت معرفه دات او و دكتور نو معرفه دات جهاند نو معرفه ده شروع كه نو معرفه ده گلكي اوزا گلكي زيركه بس هم جورجك نوچه بت اسمش كه خراد استي بكم لازم از بر پرسيوري سر دليل يال بكم اجبر از بس اوی نقطه دو مایی کنیم سام آلتمان ایکش عملاق اوی تکنولوژی های برابری جبکجیکاری کمپانی اوپن ای آی خودان چا جی پی تی بشتن ام جیریت فروشین وکی چا و ام کهربت فروشین خلکش مد کرن
1: بازرگانی
0: بازرگانی ها یعنی کواتا طبعا و گلک اختنک و مطرسی ها ام جیریه کار عقلیت فروشین که چو هم کهربت فروشین یعنی کواته فتره کادی رنگ مشکی من اکسپایر ببتن اشی مشکی که دست کرد بکرم بکمت اوی کیانی ده بکمت وی روبوتی ده بکمت سری وی مرووی ده کواته مترسی ها مزن الهند ده دو وقت نخواه ویدو ما یکینم گو تو لازم برپرسیاری تعامل الگلوی تکنولوژی بکی نمشکی خوراد از بکی آمیره که خدمتاتت کتن خدمت که باشد کتن بس دائما بگمان بلگن
1: و دائما بیتن تو تر معرفه جی بی نک به معرفه بی
0: بگمان بگمان اگر تو ات باره که ده شهرزانه به پس یاره جنه که چکی ده تخلط
1: کتن وکی زاخوید بجن ده خالی بتار
0: بر ده خالی بتار
1: کتن دکتر گره سپاس دکتر آخران به مسئله او بابتی که جناب تن نوزان کن اگر به تو قطابی اکلو قطابی نگرم بدوی حقیقتی معرفی اگر رتن لو حالتی جناب تن نوزان که چون و تان در اکوت که او قطعبیه که بو بابت گراوه توشی حالتی شی وهمی معرفی بو اصلا نیتوانی با
2: بسم الله الرحمن الرحیم صلاة و درود لسر پیغمبر من صلی الله علیه و سلم او پرسیاره زور زور گرینگ بوم استا اما بالفعل او اید که زنابت باسی کرد اما لزان کوکان توشی او حالتا بوین هر بنمونه چی زور زندو قطعبیه چی دکتورا بوم بس شيء زوري لأي أي ورقت بو كا خويند موا ليك باراغراف مخويند وا هل هنا أبو كا تمشى بكينو لقال بروفيسور كا يك باراغراف مخويند وا جمانة كم لو دروس كر أو قتابيا سوبها مش تكاني بأي أي كرد بو سرتاوشي بالفعل سرتاوشي دابوي سرتاوكش هبو كا تمشى حقيقة كي سرتاوك ما كر كاب سرتاوك بدأ توبة بي دي إف لا ما بو أويكا بلا أو تواجهنا وكراوة بلي بس تربتي تي واي نبو لقل أو بابتو أو قتابيك ويستبوي معلوماتها كان لبرقدي
1: أو تزا معرفي كبوي قرابو
2: بلي أو حقيقتي معرفي كوكو معرفتي حقيقي وريقدي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيش كبرت خوش تبي صلاة خود تعالى الهوابا أفجر قدي أم بقفت قلق دوينة أم القل بلا بيتن أو بيغمبر تدهات يديتن صلاة خود السر بن شكار وكريارة ما بحسي وان عباداتنا يت بيغمبري حجد كر عليه الصلاة والسلام.

حران من الشهور ما تصوم من شعبان امبر خدینه تو چای بو وک حیوا بلا بیتن شعبانین کو تو تی ده پو جیبی ات شعبان ده تو گلک روجات گیری ات گوتی اب حیوک یغفل الناس عنهم اب حیوک خلق ی جه شیار نینه و افاد نبر رجب و رمضان دایا افا او هیفا یا کوتی دا کریار بو خود تعالی تینا بلن کرن بجمع ویایا کریارا من بو خود تعالی بلن بیتن و انا صائم و از پروجیبا دیردوان وقت تدا کو افکار و کریارا بو خود تعالی تینا پیشکش کرن دیسا او کارت پیغمبری حجد کر صلاوت خود سربن اواد گوتی جوامع الدعاء یعنی بابت دعایت کن وکری عایشت بیشتن کان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوشت بی صلافت و سلبن یستحب الجوامع من الدعاء اف دعایت کر و معنا جوامع من الدعاء چیه؟ ای الادعی الجامع لخیر الدنیا والآخرة او دعایا کوبوت دنیای و آخرت پیک و کون کدن و چو گونه تدانی نتو بخدا خاص دنیای بکی یا رب تو حال ما باش کی یا رب تو سلامتی بدام یا رب تو برفرهی بدام یا رب تو امن و ایمنهی بدام یا رب چه آریشت دانی نه تایبت هگر بش دل بی تگوتن و اویا کون و بویت آیت کا قرآن دا همه روشنه تو بیجی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي خدايما دا خاز باشي اشتد خازين الآخرة الدنيا والآخرة هر دو كام دا خاز باشي وشاكي اشتد خازين آن حتى صحابات قوتي قالك جرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم برمد دعاية العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية بابت الساخي والسلامتي نتبر تنقاف يبتني دا اختبرك تدبر فرهي دا بإيك إج دعاية تيد جرنك بتاو يا ربي تستخلام يا مبما باريز يا ربي تسلامتي بمبدي يا ربي توشين الساخي وإيشت جران نبين وصا اف دعاية بلا بينا كرن چه آریشت دانی ند بشته پیغمبری حجوان دعایات کر دوان دعا بخو بکن هندک جار آریشم اوه امت تنگاو یاب تنی دا دا خازا و هیویش خود تعالت کن اما برفره یا دا هندی ام برفره بین امت غافلین مهاجوان دعایانی نه ود بشته تا خود تعالا هوارا اکی چیت وقت او بوی البرفره یل گل خود تعالا بوی البرتنگاوی خود تعالی جیم هاری کاری وانات کتن دیسا پیغمبری صلوات خود سر بن حش دعایا کری چونکی دعا خوشکاندن بو خود تعالی و دخاص کر نکه خود تعالی گوتی ادعونی استجب لکم و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب لوا پیغمبری صلوات خود سر بن دعا دوباره کر اف عبد الله بن مسعود بس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ان يدعو ثلاثا ثلاثا ويستغفر ثلاثا ثلاثا ان حشند تكركو دعاي بك سيجا سيجا بونمونا يا ربي تجنهت مبغفرني يا ربي تجنهت مبغفرني يا ربي تجنهت مبغفرني وصى پیغمبري دعايا دوباره تكرر واستغفر الله استغفر الله استغفر الله هر وقيبه جبركو اوه خونشان دانك بو خود تعالى كو اس قلق فقيرم واس قلق بيتوي تمه ومحتاجي تمه لوجي هر قوتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا ثلاثا وقت پیغمبر دعا كتكر سيجرت كر وإذا سأل ثلاثا وقت بسيار جشخد تعالى هر سيجرة أفا دوبارت كر
و امام نووي رحمته خود تعالى.

نعم أيوب صالح علي محمد لرخاء يقرأي لقي كفريو بجدارين كريو لا لتاقي كرنوي كوتا صالي نوسينجي سيرك سليماني من الحمد لله هم قرآني في روزم لبر كردو ولسي جزي بجدارين كريو غاي سرطا دست خوش بداي بواقم كوان هندر جيزيو زو باشون فاش هم وصاقم كوا همو كاتك لقل ما بو يارمتي در ما بو الحمد لله كوا طواني من لبري الحمد لله من ماوي سيبو 5 سال او نوال برم كردوا

0: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم الحمد لله من أملا بركني قرآن زوجتي بما بخشي وحساوك أقر رجك لما أقر رجك بنا منا لا فرين خين يعني جزيك نخينين وكوتا شتيك ما أقول كردو لو رجع عين شجكي تايبتي الحمد
1: باشا لكوية دور أكيتا ولكوية لمالي خوتان ياخد ل
0: زور زای من لرخیای خرای خانی، لمال شای خانی، زور دوی جا لمال مراجعه کن ولی بو لبر هفته روز گانتی مولای ما اصلاقا من بوی مراجعه که من لبرسی اوی لبر من کرو بوی لیم ام پرسی دو اوش جاری وابو کاتی لبر من کرو بونم امتحانی بیتا پیشو چند روز لیم ماینت و بینیان بونم ساعت هشتا و کدوانزا او نو او کاتی و مکتب نو کاتی پشورم حمله بگره هر هر شتێکی زۆر باشە کاتی لەگەڵ نەکایە بوونم نە ئەتوانین لە کاتی ڕۆژانی خۆتا بوونم نە پێنج دەرزە هەر پێنجەکە ئەتوانی قورانەکە بکەیتە شەشەم دەرز بۆ ئەوەی قورانەکە هەم لەگەڵ قورانەکە و مەکتەبەکەش بڕۆی لەگەڵ مەکتەبەکە بی باشترە و هەر لەگەڵ قورانەکەش
2: بە یارمەتی هاوکارانم ئەو گەشتەی هەواڵەکانمان پێشکەشکردن سپاردەی خوابن.

0: خۆشەویستەکانم ئەمەش پۆشتە و پەرداخکردنی 500 دانە کارمەندی ژینگە پارێز بوون. فەرمون با بڕۆین بۆ دووهۆک و بۆ زاخۆی دەلال دابشکردنی موچەی نازداران بەسەر هزار نازدار و خێزانە. یاڵا بەرە و لای مامۆسا سالم و لقەکەی دووهۆک با بڕۆین.
1: Navê Xwedê Mazlûm Dilovan, ev rekeb mêjiya 21 2026 rekhra Rabida Mirovatiyê berdewamî dan çarçovê projeyê kefaletkirina 9000 êtîman li Rabidan balafkirina mûçeyê pitir ji 1000 nasdaran yek liqa parêzgeha Duhokê. Em pitir pêzanînan derbarê vê projeyê werbigirin ji mamoste Enwerî Kulbîte berpirsê beşê nasdaran yê liqa Duhokê. Merhaba mamoste, gelap xeyr hatî. Em pitir pêzanînan ji te werbigirin derbarê evê projeyê çend êtîmin
2: طبعاً وكيد ديار السران ساري كردستان ما زادترش نهزار زاروك نازدار تاين أم كفالات كينو دانا هاري كاريانا دو هيبا جارة كدين السنو اللي باريز قها دوك تقريباً ما هزار و شست و هشت نازدار تاين أم هر دو هيبا جارة كموچاي ديني آنجي أم هاري كارية ديني أواج دفع خاصة بمتد أو جيش بر مثلاً ترتيبات أمورات واحد أم دو هيبا جارة كهاراوال جنون أم ديني أم جدل سوباس یا وا خیرخوازات کن خلک دو که اوش در وید دو که گوشی این دست هاری کاریه بو وا فقیر و جارت با جیر خو خلک خو خوشتویت خو درج بکن
1: بله ما مستقی الکس باز بوده و هر پیزان نگاد دامه هر استقبی شاما
2: مستر از بیت باش
1: آخف نتا بوان خیرخوازات چی اوید بردام هاری کاریت کن و بیت اگر اکن جوان هاری کاری ها ور بگرن
3: خود ماده چه ما مزاده چه بران بری و بیجن اما خود خیره و بل بیست و ایشالله خود عالب دته و خود رسق و زیده کن و ایشالله خود هاری کاری ای هاری کاری آمد کن ایشالله دین دنیا سر فراز بر خود ما با ما ایدارت نه ما با نه که ما دشکی به اینی اره والله خود خیره و بر بس تو گلگ ممنون هر ساق و نشالله
1: خودش تجی راضی بید
3: و راضی بید شالله و رحمت دی با بتوا و گلگ ممنونی بوا
4: خود الحمدلله ولا صحكت بمتى از بيروت بهمي تشتم وازنا سخاص كريم وايشاد لي مهمي تشتم ان شاء الله خدي خير ومازن كت ان شاء الله خدي بعد سوان في هكت ان شاء الله هرو هاي هبن الدنيا ان شاء الله يا ربي
1: خد اشتا راضي بده خد صحه ده هر خوش كاتم ان شاء الله هر سوق بلي امشين دمو هيك خلاص بدنا ديار كريم كو خير اوان خير فوزت كو هر دم هاري كاريه ودس هاري كاريه درش كان افروجت هات هنا بردومي دون الفيرا ام جالكس باسيونات كان سبوسيكو تيبت اورستيونات كان خد خير وهر مازن كاتنو بركه بختا مالي وانا
0: هزار جار خدا بركه بختا مالي وانا فەرمون بڕۆن بۆ کەرکۆکی ڕۆحی کوردستان جارێکەش پێموتن نە قودسە نە دڵە لای من ڕۆحە حیکایەتەکەی دوور و درێژە ئێمە چوون بۆ ئەو ڕۆحە 200 نازدار جلمان بەسەرا دابەش کرد و بڕۆن بۆ ئەوێش

0: يحبون. نشكر الرابطة الإسلامية اليوم انطونا كتب وما قصروا والله يخليهم لعلها لهم.
1: رابطة يا ربي هر واب مين يا بومان زور زور ممنون تانين خاقبوليكا نسي او كسيش خوش بك دلي من على كان مال خوشكا زور زور ممنوني ايوي
2: كل سنة يفرحون جهاننا بارك الله بهم الله يوفقهم ودائما دائما يفرحونا قبل العام الدراسي بارك الله فيهم نشكرهم جميعا
3: زور سباستانا كندستان خوش ببوشتك كرتان خواب حدي قوري بينات الرتان

0: يعني أما ويكردو أقربيو لعيني بيوندي دار نياتا سرخد بو كنترول كرديني جماري ساقا كان أون ديك زياتر أبيد تنانت إما أوش ما لبير نتشير شار برفراوان أبي لا دي كان كم تربوتوا واتا سنوري كي كراوش من هيا بو إما يكي لو كيشاني كلا كردستان هيا كأمن خوشيا لإيران تومار كراوا لتركيا تومار كراوا لأردن تومار كراوا لهمو دورو برمانا حتى راديك داتا كان هيا لبر أوي سنور كراوا صقي أو ناوچانش أجري هي بيت ناوچكاني إما
1: مالا.
0: إما لقل أونين صقا كان لسطا صد لناو ببرين لبروي أجر بيو لكولاني كاتو صقد هيج نهيش يعني لناوچيك نتهيش هل بتا أجل كيوي كان دين شينيان أجرنوا يعني إما دبي ليرا بالانسك درستين لسرج ماري صقا كان كلناو شارع عابيا وأوي كبتو خوشی و هنده اشتیکه های اگر بیو سک تواجودی نبی کشک زیادتر درست ابید بلام لبر اوی همه هنگی نیا لبینی لعینی پیوندی دارکان و او ریخ روانی کوا ببردوامی حال دستن یا او خوبخشانی کوا خورک با سکی بیلانکان دابین اکن من یکی لو خالانی که بلا ما زور زور گرنگه چون خواردنی با دابینکی او نک گرنگی باوش بده که واکسینی با دابینکه
1: زورجار او قصیش لکومالگا تایبت بتاک او دلید الله هیچی مدره باب خوی حال لیره نمینه یعنی بخیوی مکه زورجار اما منظور ام قصیه من بیستو هم دکتور باس لوا کرد هر کومالا سگه که چنشوینه که اندازنشان کرده بخوین یعنی اما و بینیو مانا لعجالا بونه منسه سگ لزور لمالکانه بخیو دکرد هر لمنالو بچوکی و بخیو کرد وچن ساله گلاتانی اوروپا و بلام لکومالگا اما لواچه تا حدیک او آسی ما بید کم تربیت و لرو آینه که و لانه پیوی سکاتو پیدا چونه ویکی بو بکرد دکتورا خلقکان دناسید بونم لروی زانستی تندرستی و بونم نگر من لکولانه که خوامانه لشوینه که لناوچه که بتای بده و تا لای بیناکی ایما اونی صقلیه یعنی بدی ادناسنه و بچن جاره ایتر پیویسته که یعنی هیرش ناکه تسرد اگه برسی بیان حالتی بیان
0: بله خوشبختانه اوش هیا یعنی که لو ناوچه یا بابلین خلقی مالا کان دناسی توا بلام کش سرکه که بو ایما دبی دائما خومان بپاریزین دیان برکوتیان ابی لگل صقانی تر لگل اجلانی تر كاتي ابيت كصقش با سروشتي اويا شرانيه يعني لقل يكتريه كاتي شرأكا هل بطل شي خوي بريندار اكات او نخوشيش كبابلن لرقاي ليكا ودا قاسري توا كاتي برين لسر دز دروس تبيان يعني للا شهر شينك بيت دروس ببيت بركوتي هبي لقل دانا كانو ليكا كاني اجري هي نخوشيك بقاسري توا اوش ما لبينا شي خاتون تنانت اما للا دي كان اما بابلن سلمان دراوا لا شاری سلیمانی دا بتایبت گرگ گرگی کتوشی امن خوشی هاری صق بو کپلماری میگلماری دابی یا مانگای دابی دوای فتره مانگا کانش توشی هاری نخوشی هاری صق بونه یعنی مرا کانش توشی او بونه بو ایما کبابی ویستی ازانین لا استو دس بو بکین بو اوی کبگین دو هزارو سی امن خوشی نهیلین اویا کاتی ایما واکسینی آجالا کان اکین بلامش ما رح روش بروش برو
1: زيادك
0: وقت اللي رج دبي إما بلاني كي دوم هبي شون توصى كان لنا ونابي وقت دبي بلاني كش دابني كشون وهاب كش ما ركي برو زياد بون نرى بس يوي يكبي لروي عينية وإما جناح بارج نبين أي من ككاتيك بو أمزينة ورا جهر دانيم يا بفيشك أي كوجم
1: جناحة
0: لبر أو بيوس أكا بلاني كي تايبة تابيا أم بلانش نبزيش كاني فيترنري واتا نبرو برايتي فيترنري بتنها أتواني أمبكا نبرو برايتي تندرستي بتنها أتواني أمبكا نشارواني بتنها أتواني أما درست كان نرخ راو كانش بتنها أتواني درست كان لبي هميان هما هنگ بلقل يكتري دا
1: دكتورة بيقومان أو ما بيني لباني لكشا بوردي دراسي بابتك كرام بدیاری کراوی نشانه کی تایبت من هی ایسه بنمونه من لو سگا بیناس مو که اما تو شیهاری سگ بوا یان او آجاله که من لمالا بخیوی ده که موتا اما جا بوا کرد خالص خلقی کی زور زوره بشیله بخیوه که لمالا که
0: بله.
1: آی ام هاری سگا تنها تایبت بسگ یان آجاله تی شگری توا
0: سبارت بوی کوا آجاله کان زور آجاله دگری توا
1: بحشا
0: دابش کراو تسر سی جور لآجاله کان ئاژەڵی ماڵی کە خودی خۆی لە ناو ماڵەکە بەخێوەکرێ سەگ و پشیلەیە بە تایبەت وەکو باسمان کرد توێژینەوەکان سەلماندوێتی لە سەتان 99 لە ڕێگای سەگەوەیە کە ئەم نەخۆشیە دەگوازرێتەوە خاڵی

دو بابت هيا ليكن جياب كينوا بابتي اسلام و اسلامي كان و كردايتي و حزب كردية كان رون كرنوي ام بابت اميا كأبيت بزانين و تيبقين كإسلام آييني خواي قوريو معصوم و هركز درجي بيت و رخني لي بقري كافره بيت بلام حزب اسلامي ينكساتيكي اسلامي شياوي هليو اكري الرقد لي بيت رخني لي بقري قبول النبيت هاو كارينكي لبر هر هويك كقناعاتت بخوت كردوا يان قناعات يان بيه كردوي جايت الراز بيد ياخدنا جا اكري بحوار لسري قصب كريو ناكري من تو تاوان بار بكم ببيديني بمرجي الرقد لدينك نبيت بلام رخند لهال قراني هيا دواتل لقيامت جياوازي روبوچو نكان يقلاي ابيتوا ولسر راستي و ناراستي جياوازي كان پاداشتو طولوار اگيريت و بو كردائتيش پيوست همو من بروا من بواه بيت كأم كرد لهر چوار پارچكا كمنو توج يكي يكين لو ملتا ما في خوي ورگريو سر بخو بيتو خاواني داهاتي خوي بيتو وقلاني عربو تركو فارسو دولتي خوي هبيتو واجب لو پيناو دا خبات بكريت بلام اكري حزب علماني و اسلامي كردكان لناو يكتريا رخنايا ليك هبيتو ململاني يكتر بكنو يكتريان بدلنا بيت وبداخه وهندي جار او ململانيه قيشتو تشري خويناوي ناو خوش بلام لكردائتي وحس كردن بسروري وسربرزي كرد در نچونو ناكري من هاوكاري فلان حزبي كرديم نكرد يان رخنم ليگرد اتر من بدجي كرد حساب بكريم چونك قزي كرد وك ملتي كي مظلوم جياي لحزبكي كشياوي رخنو ليا بيتي نوايا بلام دو حالته باش تيبقين دين تاپوي هیچ حزبو كسيك نيا وكردائتيش تاپوي هیچ حزبو هیچ كسيكي تايبد نيا هر کس اتوانه دینداری که راستقینه بکد به گوری برنامه قرآن که هی خواهی و بس و اشتوانه کردائتی که راستقینه بکد به هر شیویک قناعتی پیه بید بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بولکتی بی چم که اسلام یکن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشکی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خش كبرت ميت خوش تبي صلاة خدا تعالى الهوبن همي دمتا بري خير وبركة بن أفجرك دي أم بيق فد قلق دينت خلق كانيدا بابت الگل پیغمبر خوشتوی صلوات خود سر بن اوا پیغمبر دیدا جیای ما بحسی هندک وان تشتت خوشتوی نل دف پیغمبری صلوات خود سر بن و پیتوید گدن هر تشتکی امش پیغمبری بزانین چونکی او امرو و ی خود تعالی گریه پیشوا داد گل دابین اد بابت جلکی دا

خود تعالی یا گازی کریه دینده آدمی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکما و ریشا او خود تعالی بحثی جلکید کتن که خودان خوب جلکی ستاره بکتن و خو پیب خملی نیتن لو بابت جلکی الدف پیغمبری صلابت خود سر بن ایک شوان کارت بلا بیتن گرنگ بویه پیغمبری صلابت خود سر بن حش قمی سات کر هر وکی ام سلمت بیشتن کان احب الثیاب الى النبی صلى الله عليه وسلم ادغوتي القميص ابا كنت كرا برخو و ابا وجلك قويتي تدرين و بريك بيبا افنا بهاي السر كو خدام بي بيتا ستارا كرن هروسا ديار عندك بجني دجداشا عندك بجني قلابي هر اكي بشكلكي ابي نوفيها السر ابي جلكي ادبيجي تن ديسا پیغمبر صلوات خود السر بن وكي انس دبيشتن كان احب الثياب الى النبي كو اوجل كي پیغمبري حجد كر صلوات خود السر بن ادغوتي الحبره افكو جلككي يمني بويا او افجل كي وكي ابو العباس القرطبي دبيشتن وكي بجني مخطط بويا أبا الشيمان تهات ادقوتي بالحبرة نوبها سربو چنكي يخملان ديبو يعني رنگ ورنگ بو يعني پیغمبري صلاة خود السربن افجلكا يكريا برخو يعني پیغمبري جلكا كي طيبت نكريا برخو أبا بركا مثلا هندك جرام البر هندك ما مستاد بينين مثلا جبا وعماما وافسحبتا يعني پیغمبري صلاة الله عليه وسلم رنگي جلقايت كرينا برخو جلقاكي طيبات بتني نبويا ها افجلقي هاي يمانيت بشتتي مخطط بو ورنگ جي تدهبون و پیغمبر صلاة الله عليه وسلم بنختم بحثت كين ام بحثي مروفاكي اتكين قلق حشخوت كر والقل هندي او بيكو ندجيكي مظن داويا لو هدقوتي التزين والتحسين يعني كو افجل كا بو خملانديني وقالك يعني بسرو برو بريكو بيكبو لو اجد قوتي احب الثياب اليه بيغمبري صلاة بدخل السربن قالك حاج في جلكي تكر چنكي قالك بترجتات وزي بيس ناد بو هندك جلكي هي يعني زي بزي وكي بجن قرش سر ديار ناكتن و أفا وكي الجرزيد بيشتن الدليل سر هندي كو درستت وجلكاكي بكي برخو يمخطط بيتن مثلا أفشل وشبكت عندك جرد كان برخو تخطخط كان برخو بشكلها ديسا عايشات بيشتن پیغمبر صلابت بسر بن وقتي چويا بردلوفون يا خودي ديسا او ديكي دانو سر وكي چوا بيجن پاطاكي هر افجوي پاطي جلكي وكي جلكيت يمن يابو يعني حجوي جلكي تكر او جلكي پیغمبري صلابت خود السر بن حجي تكر و گرنگي پيداي جلكي سپي بويا سامورا رازيبونا خود تعالى السر بيتن او جي ديارة پیغمبري بجاود بينيتن و خملو بجنو بالا پیغمبري صلابت خود السر بن او قلك خود تعالى جوان چي كري گوتي من پیغمبر ديد گوتي البس البياض جلكس بيب كان برخو فإنها أطهر وأطيب أفجل كي باق جو وقلك وكي بشت خوشياتي دهي بجل وقود مريد خوجي جلكس بي كفن بكان عبدالله كوري عباسي قود پیغمبر صلابته دي السربن قوتي جلكس بيب كان برخو فإنها من خير ثيابكم رب خيرترين جلكاكو همكانا برخو و ديسا مريد خوجي بي كفن بوكان ديسا الطيب بيجيتن اب جلكي سبي كو بتر يعني كارتي كارترش جلكي كو رنگا و رنگ بيتن و حتى بوشيش نجي او رنگا وقتي باقش بيت جلك جوان درد كابيتن هروسا حتى بابتي يعني خو نمازن كرنجي بشتن يتي دهي ادفي جلكي هدا افا زهريد بشتن كو جاركي اميه السفرك درد كابتن
و دیارم چونی هل جهه که کوی بجن رشت نخاره الویره که هر وکی کنیسه کت بینیتن بر خودتی مرو وکی رنشتیه ایب عمره وقتی دبینتن افکاسه یعنی یب جلکه که رشه گوتی اوی گوت رنگه وکت بجن مرو وک نفحواب در کبیتن که او دبیت پیغمبر و دبیت خودان امره که گلک مزن و اف آخفنه جی گوت اوی کسی ها گوتی اف کسی دی گلک حجل کس بی کتن یعنی بری که پیغمبر بیتن صلابت خود سر بن اوی اف دام پیدانه یا بو امیه گری بس اندک مروف اوندک جرا وکی بجن درست وقت گوه داریا یا درست نکن هر وصا پیغمبری صلابت خود سر بن حشوی جلکی کری یه کوان بجن وکی کسکاتیه که اتناف ده بیتن انا سکر مالکت بیجیتن بشتکان احب الالوان الى رسول الله او لونت پیغمبری حجت کرن رنگی کسک بویا چنکی گوتی اف رنگا گلک مفاداریه بو چاوا و بوی کسی اوید بینی جی لو اف جلکی ها پیغمبری آن حجوی رنگی جی یا کری هر وصا کو حتی جلکی صورو و بلا بیتن عبایت یمانیو یکو دیسا کو رشاتی جیت نافده بیتو صوراتی نافده بیتن او همی پیغمبری تگرینه برخو یعنی پیغمبری صلابت بسر بن جلکیت رنگا و رنگت گرینه برخو بس او جلک بیتن یش تبیتن ای سرو بریتا به بیتا جوان کرن اول دیف بلا بیت عمر امرو بیو و وکید بیجن هیئت امرو بی بیتن بمعنى پیغمبری صلاف مثلا به نحیات چه جلکا نکریه الا او جلک نبیتی به سرور بیتن اما رنگ جلکی پیغمبری صلاف به سربن او جلکا همی یب کار ایناین هر وصا پیغمبر صلاف خود سربن حش چت کر حش بهنت خوشت کر انا سکر مالک اید بیجیتن کو پیغمبری گوتی صلافت خود سر بن او تشتل دنیا البرمهات یا خوشتوی کرن و هات یا جوان کرن اد گوتی و طیبو یعنی بحثی بهنت خوش و دیسا هر او کو پیغمبری صلافت خود سر بن گرن یکا گلکا مزن یا پیدای و اکید بیجن گاز یک بو امتا خو یا دای کوهین او کز بن بابت بکار اینانا بهنت خوش انا سکر مالک دی بیجیتن رازی بونا خود السر بیتن بیش منا دست کری حریر اکی یان هر رنگ اکی دی قماشی کو الین کو گلکی نرم بیتن وکی دست پیغمبری صلابت خود السر بن نبو یج دست پیغمبری وکی بجن نرم تر و گوتی ولا شممت ريحا قط نبو يا بهنك من هلكي شابيتن وكي بهنا بيغمبري يا خوش بيتن صلابت خد السربن وحتى تقوتي بهنا خوها بيغمبري صلابت خد السربن بهنك بو وكي عمبر بو ان بيشتن وكي دا بيجي مسكه عمبرا يعني نبو يا شوي خوشتر حبيتن الشوي بهني اوش بيغمبري تات صلابت خود السربن لو امتا پیغمبری صلابت خود السربن ویا بیتن جاو پیغمبری بکن ادوان کارو باره تدا الویری ام بحثی غزوات پیغمبری ناکین ام بحثی چلا ادی ناکین ام بحثی لاکت کن کو ذوقیاتن و تشتت بلا بیتن گری دای مرووینا و سر و شکل و سر و بر مرووینا و اوکو اوکی جاو اللی کرنا پیغمبری صلابت خود السربن هندك جارة تو دل جل مروفك راستي رنجش بر بهنا خوهاوي تو نشيت تحمل بكي يان بهنت نخوش أبتا فيتن خدان لهشار بيتن والفيري أناس رازبونا خد تعالى السر بيتن بشن كان رسول الله پیغمبر صلابة خد السر بن إذا مر في الطريق أقدريك كده شبا من طرق المدينة اتريكت مدينة دا وجد منه رائحة المسك يعني بهنا مسك كتوي بلا بيتن ويكولاني ودا بيجنا ايكودو إلا بيغمبر أبرو كدفيري كدا يتشوي
يعني هند بهند خوشش بغنبري تاتن صلى الله عليه وسلم ولو ابن القيم بيشتن كان صلى الله عليه وسلم بغنبري خوشت في صلاة والسلام يكثر التطيب يعني بهنا خوش قلق بكارت إنا وقلق حج بهند نخوش نتكر و الأفا يعني السرت آخفتو ونهي جيت كر لو بابتي بهنت خوش الدف بيغمبري صلاة بتخد السربن أفاش قرنجابو و بابتن دك جارا سخلا مروي بيتا بارستن دك إيشو ألماش مروي بارزيتن والقل هند بيتا أجر كو هيزكا بلا بيتا سرشتي بومروي بيدا بيتن لوا بيتفيد كد وان مجال تجيدا جاو البيغمبري بيتا كرن صلاة بتخد السربن يعني هكا المروفك أو بيتن كل ديف سنات البيغمبري بچد في مجال هدا وكو جلو برق دي غلق بريكو بيك بيتن وكو بهن خوشي او همي دل دف پيدا بن وقت بفي انياتي بيتن افجي دي بمرو في بنا عبادت دعاش خود تعالى بكين خود تعالى حجي كرنا في بيغمبري وديف چونا في بكتب بارا مهم يبكفة آمين والحمد لله رب العالمين.

هذا من فضل ربي أي خواي جورة براستي أعميكتو بخشيوتا بمن لفضل جوريتو يعني ناله خوما أنانيت بكار ناهيني بوية لأفرميد بوية بخشيوتا بمن حتى وكو بزاني آية من شكرانا بجيري نعمتكاني تو أكم يا ناشكري نعمتكاني تو أكم بوية بيغمبر سليمان عليه الصلاة والسلام هاوارك على خواي جور دلي خواي جور من سكران بجيري نعمتكاني تو أكم بهمو شويك بوية دبي إما أم لم سي آيات درز والبقرين أنانيت بكارين چونك أوانا شتانكي زور زور خرابن سرشتان رأيك يشين بولاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كأو زور دجي او بوك خلقانك بلي من جوانتريك من دولمنتريك من خوم امائك من بنيانري ام كارم امانة حتى بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هيج كاتي ام كلماتاني بكار نيناو معلومة لشاري مكاتشن هوز يقهبون ام هوزانا ببونا مناقشة وقفتوقوية هيج روبريان كردبو لسر اويك كعبيان بنياد ناوتوا برد الرشكة دبيت كسيك داي بنيت ام هوزانا دبيت مناقشة يانها انانية چند خرابة انانيت انسان والي اكا كبرو شر بيبا برو ليكترازان بيبا بون من بل الدولت هر هي منه من خوم بنيادي ام دولتا اني من خوم حموشتيك اكا من خوم ام برددا اني من خوم دا صلاتي طواوتي مهي امانا وا اكا لوي كبران بركان دليان بيشي بلكو دبي بتبايي ببرايتي بخوشويستي دولتو ملت بيك بهندريد ملت دولت بيك بهند بو يدبيت مناقشه كي زور غوريان وايلي ديت او هوزاني شاري مكه كي يكتري بكوجن بلام لو كاتا يكي كان دليت باشا با ام بريار يك بدين بريار ادين هر كس يك بياني زو لدرغاي كعبه وهات جوره وبا او حكم بيتو بردك دابني كاتك بياني سيد اكن يكم كس بيغم بري خوا صلى الله عليه وسلم يتناو شاري مكو يتناو مالي خواي قورا لو كاتا دا چن برولايو پيجوازي لي اكن دلين اي محمد ايما گفتوگو مناقشيكي آوا من کردوا گشتوين دا تسر او انجامي كا هر کسيق ليو بي تجرو او بردك دابنية پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لويا حزناكا انانيت بو خوي بكار بهندري لويا پارچه قماشي قورا را اخاو بردك اخن نسر پارچه قماشاكو بهر هوزو دلي يكتان ورن چمکی ام برده ام قماشه بگرو باب همو مانه و بچین ام برده دابنین بو اوی انانید بکر نهیندرید او براستی درزی که زور گوریت یا بو همو مسلمانان که ایم درز لپیغمبری خوا ور بگرین صلی الله علیه و سلم سرشتان را اکشن بو بسرحاتی که ترکه لخزمتان باسی اکین که انانید انسانی مسلمان تیا نبید اگر لخوی عدری بینی اسفاده یکی زور با کومالگاو با جیان دبخشید. دلین بو کو خسو یک ابید ام دوانه ام دایک برزه کوری که ابید زوری لگلا الله نوی جناکا بلام که تک جنی بو اهینید لمانگی هنگوینیا دبینی دایکا که سیر اکا ام کوران حاتو چوی مزگو اکاد بوی دایکا که با بو ککی دلی ای بو کم اوی کمی لسی سالا نمتوانی بی کم بو کورکم تو لسی روژا کردی لمانگی هنگیونی آواد که لم کوری من هاتو چوی مزگو بکا بوی ام آفرت برزش پیداله نخیر ای دایکی من او من بتنها نم کردو بلکو اوا تو لپیش آبنواند بو شیلاو لپیش آتو آمشگارید کردو بسراتی برده گورکت نبیستو علی بسراتی برده گورکت چی علی او برده گوری کاتی لشوینکا داندری کابرای نو دو نو پی کی پی اکیشی ناشکی بلام کسی کتری یارمتی ادا پی کی پی اکیشی و اشکیت لو كاتا دبيت صد ليري تيا ابي دبيت مناقشيان كآية ام صد ليري بو كاميان بي پاشان دسمنا لاي حاكميك حاكمك بو يعن حاكم دبي لبينيانا نو دو نو ليري ادا بو كسيك نو دو نو پيكي پيا كشاو پاشان يق ليريش ادا بو كسيك لآخيرا هاتو كواتا اما بسرهاتي منو تويا تو از رو پاداش زياتر بر اكوي لبر اوي ام كورت چنجارك آموشگاريد كردوا و پاشانیش ام جارم لآخیره هاتم او فضل گوره بو من بوا بوی ام بو که بریزه انانید بکار ناهینه بلکو فضل گوره که دا گیره تا بو خسوکی خوشی لو کاتا پیداله بلکو ایم هر دکما تاوکری یکترین بتنها ام اجرو پاداشته هی منی بلکو هی توشه تو لپیش ازور اموش گارید کردو ام جارم منیش لکوتای که ام کوریتون برو مزگو روانه کردو لکو تایا پختی ام القی ام لم برنامه دا لبرنامه پیامی جیانا بو ایوی بسران و برزو خوشویست
زرر بكارهنان وزرر كاني أنانيت كأوان دزرر كانيتي كإنساني مسلمان لرحمي خواهي قبل دور أكا ورقو كينا دروس أكا وببيتشاوانا وأقربيتو أنانيت نبيت خوشوستي دقيني بجيان وبياميكي جوانيش دهينيت بو أمجيانا ودبيت بيامي جيان بو إيما وإيما جلم بيامي جيانا وأم بياما بقوي همو ايوي بيسران و بريز داد دايكاني بريز و خوشكاني بريز و باوكاني بريز و برايان من همويان پيان دالين انانيت زرري زور بچاي خوشمان بینيو مانا خواي گورش بوي لقرآن بوي تو مار کردوين حتا وقو بير من نچيتوا اواني انانيتو خوبا گورزانينو من اكن تنها خوم جوانم تنها خوم دا صلاتم هي تنها ملتو باشتريكم من لتو دوله من تریکم زرری زور دا گینه با خویو بجیانیش. خوای گوره لگونای همو لایک من خوش بید. عاقبت من بخیر بگیره تا برنامه که ترو پیامی جیانه که تر بخزمتان دا گینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

نعم أيوب صالح علي محمد لرخرا يقرأي لقي كفري وبجدارين كردوا لا لتاقي كرنوي كوتا صالي نوس إنجليسي رك سليماني من الحمد لله هم قرآني في رزم لبر كردوا ولسي جزي بجدارين كردوا غاي سرطة دست خوشي بدأي بواقم كوان هندر جيزيو زو باشون فاش هم وصاقم كوان همو كاتك لقل ما بو يارمتي در ما بو الحمد لله كوان طواني من لبريك الحمد لله من ماوي سيبو 5 سال او نوال برم كردوا

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM ئێستا گوێبیستی بەرنامەی نما دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی عومەر حەمەغەری.
1: بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، سڵاو و ڕەحمەتی پەروەردگارتان لێ بێبیسەرانی بەڕێزم، کاتتان باش. بە سوپاسی خوای گەورە بە خۆشحاڵیەوە لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی نما پێتان شا دەبینەوە. ئەمڕۆ لەسەر تەوەرێکی جیاوازە وەستین کە وەستانە بۆ بیرخستنەوە، بۆ بیرهێنانەوەی هەر یەکێکمان. ئەرکی مرۆڤی موسڵمان بەرامبەر بە فێربوونی عیلم چییە بە تایبەتی علومە شەرعیەکان؟ ئایا و کاتانی ئێمە لە بوارێک لە بوارەکانی پیشەیی یان کار یان لە وێزگەیەکی ژیانی خۆمانە ڕووبەڕووی بابەتێکی تازە بینەوە چەند واجبە لە سەرمان بە دروستی، بە وردی، بە شوێن ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین؟ مرۆڤی موسڵمان چەند مەحکوومە بە نەزانینی خۆی؟ چەند نەزانم پاساوێکە بۆ ئەوەی کە دەربازمان کا لەو بەرپرسیارەتی کە لەسەر شانمانە بەرامبەر بە فێربوون بۆ زانستە شەرعیەکان و زانستەکانی دینەکەی خۆمان؟ ئەکرێت ڕۆژانە ئێمە ڕووبەڕووی بابەتی تازە ببینەوە. لەکوێ ئەرکی ئێمەیە کە بگەڕێنەوە بۆ سەرچاوەکانی زانست و ئەحکامە شەرعیەکان بە شێوازێکی دروست و پرسیار بکەین لەو کەسانی کە خاوەن عیلمن و فەتوای دروست هەیەن بۆ ئەوەی کە ئێمە لە بەرپرسیارەتیی ئیمانی و ئەخلاقی دنیا و قیامەت بپارێزێ. ئەمڕۆ لەسەر تەوەری زانست، ئەو ڕێگەی کە دەستمانەگرێ بۆ گەیاندنمان بە یەقین، میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسای عەزیز و خۆشەویستمان دکتۆر تاهایر زەڵمیەکەین. ئومێ دەکەین ئەم بابەتەش بابەتێکی نوێ و مەڵۆیەکی زانست و زانیاری بێت بۆ ئێوەی بەڕێز و بۆ ئێمە لەسەر ئەو معریفەی کە هەمانە لەسەر فکر و دین و پەیوەندیەکانمان. مامۆسای بەڕێز، جەنابی دکتۆر تاها، زۆر زۆر بەخێر بێن. سوپاس بۆ ئەوی کە ئامادەن لەم بەرنامەیە و وەڵامی پرسیارەکانە دەنەوە.
2: زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز و دەستان خۆش بە
1: بابەتی عیلم یاخود ئەحکامە شەرعیەکان. زۆر قسەمان لەسەر کردووە لە پێشتریشا کە مەکانەتی عیلم چییە لە ئیسلامە و قورئان چەند گرنگی پێداوە و چەند بابەتێکی زەرورەتی هەمووانە بۆی کە بە عیلمە و مامەڵە لەگەڵ هەموو ڕەهەندەکانە بکەین. بەڵام بەشێکی جیاوازتر ئەمڕۆ گفتوگۆکەین کە بابەتی بەرپرسیارەتی کەسی موسڵمانە دەربارەی زانست و زانیاریان علمێکی هەبێ بەرامبەر بە ئەحکامە شەرعیەکان. بەم پرسیارەکە لێرە دەست پێ بکەم، ئایا تەنها ئەرکی مامۆستایانی ئاینی زانایانە لەوەی کە لە ئەحکامە شەرعیەکان شارەزابن یاخود هەر یەکێک لە ئێمە واجبە لەسەرمان بە پێی پێویستی حاڵ، بە پێی ئەو ضرورەتی کە ژیان ڕۆژانە پێویستمان پێیەتی بە دوای ئەحکامە شەرعیەکانە بڕۆین، چە ناتوانین بە بیانووی ئەوەی کە فێربوونی عیلم واجبێکی وەگەڵن کیفایەتە وەکو شتەکانی تر، ئێمە ڕزگارەکە لەو بەرپرسیارەتییانە.
2: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاس بۆ ئێوە، سڵاو و ڕێز بۆ خۆشەویستین بۆ هەموو بیسەرانی بەڕێز لە هەردووان. سپاس یەکەم بۆ هەڵبژاردنی ئەم تەوەرە، بابەتی عیلم، ئەو بابەتەی کە چەندی لەسەر وتراوە، هێشتا هەر بوارێک ماوە بۆ لەسەر وەستان و قسە لەسەر کردن.
1: دروستە.
2: ئەو بابەتی کە بەردەوام پێویست بوون پێی خۆی تازە ئەکاتەوە. ئەوە نیە بڵێ لە قۆناغە کا پێویستمان پێی بوو باسمان کرد و ڕۆیشتە، بەردەوام ڕۆژانە پێویست بوونمان بە عیلم و بە باسەکانی عیلم تازە ئەبێتەوە، بۆیە هەردەم بچینە خزمەتی باسی عیلم هەر تازەیە. ئێمە ئەم بابەتەمان ڕەنگە لە میانی بەرنامەکانی ترا لێرە و لەوێ بە دەربڕینی جیاواز شتێک ئاماژە پێیابێ، بەڵام بە تایبەت ئاوە لە سەری بۆستین ئەهێنێ نەک ئەڵلقەیە چەند ئەڵلقەیەکیشی دەربارە قسە بکەین. بایەخی ئێمە بە شتەکان لە چیەوە هاتووە؟ ئەلحەمدوڵا ئێمە موسڵمانین. سادەترین پێناسە بۆ موسڵمانێتی، یعنی هەر شتێک لە دینی ئیسلامە جگەی گرنگی پێدان و بایەخ بێ، ئەو شتە لە تێگەیشتن و تێڕوانینی من و تۆی موسڵمانە بە هەمان شێوە جێگەی گرنگی پێدان و جگەی بایەخە. قورئان بە چ مەنهەجێتێک بایەخ بە شتەکانەدا؟ ئەو مەنهەجێتە بۆ کارنامەی ئێمەیشە ئاوا بایەخ بە شتەکان بین. لیرو قرآن چون سری علم و پروسه زانست و زانیاری من بوکا قرآن پانتایی که فراوانی داو بحث علم هر سرطا بود است بیکا اقرأ باسم ربک الذی خلق لبر او علم لقرآن پیروزا بشوی گشتی لسیاقی سشتا هاتوا بصدان آیت بحث علمك بلام کوی گشتی ام سر داو جا جایان لقرآن کوکینو سی سیاقی سر چی دیت دست من تیگین که قرآن لمسی رهندان باسی علمی کدو یکمیان پیوست با ایمان وحی ابینین خواهی گوره خوی وکو بلی خواندارتی پروسی علمی پیغمبرانی کردو سلامی خواهی لسر بی لسیاقی ایمانو لسیاقی وحی تنانت لآیتی که قرآن لپیش توحید باسی علمکا وعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني توحيد كلوتكي هربرزي دين داري إنساني يكتا برستا ألي ببرشاوروني وبعلم وتو أتواني أو جبجيقي نكبة شوال كوتنيكي كويراني بأغايانا
1: كوابي بابتي توحيدي شبه العلم
2: أبي العلم وسرشاور
1: وقرنا بها الله يأتشيت
2: بتأكيد حتى الحديثة كافر ممن قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه موقنا يعني شي كسي يقولي لا إله إلا الله بلان بيقيني ضل دخل الجنة
1: باشا
2: أم لا إله إلا الله يا كي يكتابرستيو درشمي توحيدي إيما يا لسر شي أوسطي لسر يقين أي شيء يقين بو إنسان دروسك
1: علم علم راستا
2: علم علم لتشي عيا لبلغة كان عيا بلغة بمعنى لأمشتا يقينية يا يقينينية كواتا أبي علم بلري بلغة صحيحة تخبر صادق بك بيستو معنى يا بينيني واقع وحقيقة بك ببينين دركي بيكين إما بلغة كبينين بو أويكا يكتاي خواب السلمانين ليرا ويقين بشي دروس سبب وعلمي كباسيقين كواتا هنغاوي يكم
1: إيمان
2: وحي وحية. أما السياق لكي زورا لقرآن بانتايا كفراواني
1: أقر بعلمي شو ما مضي لقلانكي توشي خرافيات ولا دالي
2: زور زور زور كساني أقربون أيانوت مثلا إما خواما خوشي بلام ديار علمي چونيتي قيشتن بو مقاميا نبو بو يخوا يعني جرتو بو شركوتني بيغمبر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
1: يحبكم.
2: يعني ريقاي بدسهناني خوشوستي خواو لي بردني خوابو بندكان ادعايك نيه لخو معنو بيقين بلكو شركوتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتباعش بريتيلا اهتداء بعلم رن ماي ورقتن بعلم زانياري
1: سياقي دوم
2: دوم يعني لفراوانتر لما لباسي كونو منهجيتي إداري قردونا باسي علم هات ولا قرآن خوا أم كونا بموردكاري وجوانيا بمريكاري وإتقانو هاو سنجيا هم أم هموش تدرس كدوا هموش لجولة ولحركايا وأويل إيما ديارة بو خزمة كردني إيمايا أويك نزيق بجياني إيمايا بلام همو بعلم هل أمش منهجتك أبو إيما كبمعنى ويشتكي جوان بقين أبي أساسا كمان علم به
1: درسته
2: بمعنى إداري كي باشقين بلس أساسي علم به كسب كباب الرئوبري أم رادوية أقر علمي إداري بي نبي علمك شي كسبيك يا دراسة خواندنا يا أزمن وممارسة كهر دوكان بباشتر كسيك تا إستر رابر دوية كي لا إداري نبي بي كي ببرسي هر دامز راويك سرکوتنا بیت یاس کواتا علم اساسو بناغه بو سرکوتن وک اویک خواص سرکوتوا ل اداره دانی ام گردونه امام منهجتك بو ام نقل به للساقي كونو للساقي ام برنامه ک خواهیتی ل اداره دانی هم ام کونه ام دله په بارانه ل بقیاسو به اندازه ده ابارن ام شو روجه هموی با پیوری که لچواچیوی خلقه که خویا بمقیاس و معیاری که دیاری کراو کلون فی فلکین یسبحون لشمسو ینبغی لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نعم بيش أو كوين أو شتكيتر حمولة شوارشوي خويا أما علم
1: يا سورسا
2: يا سايكا يا سأبي وسطابي لسر هتشوت يا سايا هتشوت قاعدة يا أبي وسطابي لسر علمكي رون علمكي بلغدار سلمين راو ببي قمانو دودلي
1: باشا
2: سياق سيمان ورترو بيواندي بخد إيما وهي القرآن بيرودا كأم بانتا يفراواني بيدراوا بريتيا لباسي علم للسياق أخلاقي سلوكو كردوي الرجعاني أتوانين علم بكين ببيور بيوري راستيو دروستي يعني راستيو نادروستي كانو كردوا كان
1: باشا
2: بچي دلنيابين لوي كدكتوريك عملياتكي كردوو تيايا سركوتو بيه بسپور یکی و شعر زعی یکی و متمنی که هیتی با علمی که خوندیتی.
1: باشه.
2: من هر چیز آماده نیم نخوشی خون بخم بردسی که شعر زانه بی و عالم نبی. سعر کم نخم بردسی فیتری که شعر زانه بی. قماش کم نخم بردسی خیاطی که خیاطی کی لیهاتون نبی. سرم نخم جدسی حلاقی که حلاقی کی لیزان نبی. که وقت علم آبیت بناغ ل پرسا كرديكان روجانشا چه علمي پيه لهر بواريكا او شياو لو بواري اقصبكا يا هنگاوه بنه
1: كابي اما دسمانه گريبو ام پرسياره اما وكو خومان كاتيك خومان پيه هبوي ام علمانين دوائي من پرسياره كم ارچي من لفيربوني علمك تشيه
2: باشا
1: وكو تاك وكو كسي مسلمان بلام لپرسيار کردنش خوي بخوي اما پرسیار و جگی حال وسته. کاتی که من موبایل کم نبا ملاکسی که شعر زانه بیک و استانه بی تاو کد دستکاری موبایل کم کار. و کد جناب فرمو سری خوشم نخوام بر دستکسی که کسقتی کاو.
2: دعای الله سری به دلکت اشی.
1: باشه. ای بو پرسیار شرعی کانی خومن.
2: بلکه.
1: پرسیار کانی پیوست به دنیا و قیامت من. بریار و فتوا کان من ببین لایکه. چون اتوانین لقيامت خومن رزگار كين لويكا ام محكوم بوين بدوادا شون يدروس ورگرتني علمي كي دروس فتواي كي دروس ام محكومين بوي كبلين نازانين
2: بله ام بابا توردا دو جور علم ها
1: باشا
2: جوري كي لا زانانا نحتم كتب بيني وبنا ونشانه ما لا يسع المؤمن يا مسلم جهله او ناب مسلمان نيزانه او علم عام همو کس ابي بزانه کس معذور نيه لا نزانين جهل لو بواريا نابت عذر بو هيچ قسيق بول منسيه من ملاته اجي ايا شوفيرك لا مفرزيك پرسياري ليبكن مفرزيك هاتو شو وسطاونو شوفير رائق انو علي بو بشتيني سلامتي نبستوا علي بو ممنوحة بو اما پیشوانه یاسه ایا؟
1: یعنی بلا نمزانی
2: نمزانی بلا نمزانی ایا بتا عذر بوی نه چوک اوشتی که ابی همو کس بیزانه
1: ابی همو شوفیرک بیزانه
2: همو شوفیرک بیزانه لیره و شتانک من هن ابی همو مسلمانه بیزانن وقت چی؟ بونمونه ایم واجب نویشقین که واتا علمی پیویست بو انجام دانی نویشه کی درست همو کس ابی بیزانه یم واجب بر روزوی به من شو. اگر مال من هم از زکات بین، ابی آش بزنین. صدقات و خیرات بزنین. اینجا راست گو بین. راست گویی چی پیوسته؟ ابی بزنین. اینجا ایم به حلال خور بین. قصابتی حلال چی پیوسته؟ ابی بزنین. اما شتانی کن به جنیل دان با نخبه، با پیغمبران، با عالم و ملاکان، با بانخواز و داعی کن نه. بلند چی نشمو لکن نخیر.
1: دل روی جناب تو بیسرانی برایش درو کردن، فیل کردن، احتکاری بازار. زورك لما انا اما بهاي قوري اسلاما
2: يعني اذا
1: كسب نمزاني
2: نمزاني شتواني نمزاني عذرني
1: باشا
2: نمزاني عذرني بلام هندي شت امينته بو بسبوري تشواتشوي كي داري كراوا ميداني همو كسيقنيا ابي او بازني برتسك بيو اهل اختصاص بسبوريا كان لو بواريا رول يعني هبي قصي عن هبي فتوى هم كدايا فتوى با معاملي كي داري سردم يتبيشوا وکوی که استا عمره کاره چه بو عمره یا کسی گه چه بو سفری ولاتیک چه با کسابت و تجارت یا بگشت کم مدام شرعن ری پیدراو اتوانه او بکا لولاو مبلغ پاری با نرخی دان راوی بانقی عراقی بو اگورنوا گلایک 100 دلار به 132000 لیرو لیوی عماوی من سرنجمیا خلقانه چی زور قصه علم بابتا کرد هیش رنگ ملایه چی دیاریش بی بلام هر میدانی او نیا با من ملایش بم بلام خون مفتی نیم امولاتا لیجنکانی فتوای هیا کومل خلق لیوی دیاری کراون نابی ام قصه ما بست بیلم بسری برس جوان جویلم قصه بی نابی فتوای لطاک کس ور بگیره
1: باش.
2: فتوى أبي مؤسسي بي أبي دعم زراوي بي أبي لجنيك بي أبي چند كسيك بن بون مونة فتوى ومن هي رهن دي تندرستي هي رهن دي ياساي هي رهن دي فقهيشي هي بو ساغبون وي فتوى كي دروست لو بواريا أبي سي بسپوري آمادة بن كسيك لفقه إسلامي بسپورا كسيك لتندرستي بسپورا كسيك لبرس ياسايك بسپورا بون مونة وا دابنه کسیک پیوستی به ویکا افریتیکو منداله چی هیو ایوه ام منداله لناو بره حملیتیو ایوه لناو بره یه بوله امام سا شرعی امام سا تو آلی چی امام سا نایی بوله آیا نا بله برو با لجنه کی پسپور لپزیشک برزکان خلقی مسلمان با علمی طب او پشتراس کاتوه اگر ام من داله بمینه زرر و زیانی چیه اگر زرری با خویتی حکمه چی هیه اگر زرری با دایککی حکمه چی تری هیه و تمنی ام من داله که خلقاوه لسرطایتی شتیک و لکوتایکان لدایک بونای شتیکی تره که ملک ابحادی هیه لیک ادرته و دوائی و یاسای ام ملاته بچی بندک امی ریخستو و ابی پسپور یاساش معنی
1: روی یاسایی و دایککه
2: ما فی بریردانی هیه خوه ام پرسانه لو جوره پرسانه نین با بالیو نخیر با او نایه با تلفون ولان بدریتاو یا کسی سوشال میدیای بکاتاو لائفه که رو برو او بشرق و بغربه بیت خوار و محلال و حرامه نا من خوم زیال 30 ساله لو میدانه ام کمال شهاده شمو که پسپوری لبواری که ناو درس علیمه و خطبم هیا برنامه هیا فتوان آدم زور بی او پرسانه دینه بردسم رون کدنو جایه بیان کدنی حکمت شرعی جایه توضیح دانو برچار روشن کدنو شتیقو فتوه دان لحسب کدنی بابتا کاشتکی تلا من فتوه که یرون بولیشنی فتوه کان لانی کم بو ما مساکانی خوام کلم ملاته هن لبر اول لیرا من داوه کاریم اویه گنجی مسلمان داعی و بان خواست که بده اخوه علیم داعی ام ملاته ایمه چند دلسوز و پروشن با هدایت خلچی که اوه زور زور دیارت لطیانه چند خم خورن زور زور لعصه که برزا بلا بو اندازه عالم نین
1: باشه
2: است من چند دلسوزی منالکی خوام بم نتوانو عملاتی لوزتینی باب کم خو من دل نیام لدکتوره که دلسوزترم بوی بلا هم دکتوره که لمن شعرزاتره بوی دلسوزی بطنیا نه به هر دوکان یک بگرن هم دلسوزی و هم لزانی علمکش هر دوکان به یکه و لبرو با آسانی قسنکین لو پرسانه که میدانی ایمانی اما یک دو
1: دیگه جار که دوتور سوشیال میدیا ام وضعیت یک داوه بجورک لجورکان او شوازی که بو خودر خستن هیا من با احترامو که ام قصه بلم ایمه نبینین دادورکان لسر پرسی یاسایی کان زور لمبابتانه که پرسی حساس و زور هستیار و بریاری زور گوری تیایه روشک لروشان لسر سوشیال میدیا باسیک لباسیکی هستیار و باسیک لقرار و لیاساکان بمجورب کن اچه تو شونی خوی بریارکه عادت بلام بو کسکانی ترک دیارن بطایبتی دیوی بابتی که تازه هیا لسر دستی امو لسر دمی امو زودتر ببیستریت اما برشک لوا و دومیان بو او کسش که پرسیارکات بگره بشون او شوینه یعن او کسه یعن او ناونده که اکری قراری دیور بگیریت
2: بله
1: اما گرنگتره لوی که براسی هر روشو به تلفون ما مصایق زحمت و یا خود کسک راس پیری بو ایک حوالی بو پرسید
2: اما دولانی هی جاری او ما مصاب رزی تلفونی بو کن ولام نیاتو بلا و ایشی منی کاتر که بو دکسی وکو من تلفون کرا وتم و ایشی منی و پسپوری و میدانی منی ایتر با بگره تا خوی او کس ادوزه تاو او کسش و قوتم نبی تاک کس به ابی لج نبی و ابی دامزراویک بیو رپدراو بیو لمراته طبعا لرك علي باسي دام زراوي كي يكسر جو بيستو بسلاني برزي ملكاك لجنة فتوى كان عادي حكمتنا وحكمتش اوها مقندلي وخرابة كاري ومالو راني بس لما هنا والله بجوع الناقين
1: باش
2: لحقتها نابي اواصل ان بابا تبكين قرارني اللجنة فتوى وك مثلا او ده صلاة بك بوتا ما ينهامتي امولاتا بعكسه اللجنة فتوى كان نبونايا اما مالو ران تلقبوين اما هیچ نمیتوانیو یعنی توز یک لین شرنجیزی و خلاپکاری و مالویرانی کمتر کنوا با فتواکان و با هیور کردنوی حالتی هلچونی خلکو با رون کردنوی رقاب و مسلمانان و اوشتانه لبرو با یک پاکیج و با یک چاوسیری همو کردن خلاپا اگر چی لدروی لجن فتواکانشو بیگمان کمال امام استای برزان خوان علمن خوان پیگو مکانتن اوانش هر اکری ایما ببیان کنه و کبلی جگه پرسو راویش خو من قصه که من لسر امیا گنجه که تازه پیگیشتو نامل که یکی خوین دوتوه لسر من بر هوارکا فتوه ادا اما اوانی که فتوه لیور بگیره بطای بطی کسی که چوکی علمی لبردم عالمی که دانه ابیو مرحله کانی حجره او منهج جوانه که وفقه دان راو نی خوین دیبه با شهاده پیگیشت به مستو دکتورای خواه ازاین لکیو هنویتی هنویتی اسه فتوه پیدا براسی نابی ایما بکیو نجر تأثیری او روشوه
1: باشه اما بو گران یعن بو پرسیار کردن و ورگرتین فتوه من پرسیاری کردم لسرتای برنامه که شاکرت که اما بلای منو گرنگا پیشوی ام پیانچ خودکی برنامه که تغاو ببیت من لبوارک لبوارکانی بازارم اگر وکو دارایی به یا خود لپیشه کی وکو محاماتم کما مالم لگل دقه قانونی کانه هی بلام دقه شرعی کانیش پیوسته بم بابتو یا لبوارکی پزیشکی هم امبار پزیشکیش کمالک احکام شرعی بسر یا بلین تماسی هی یا هر بوارک تر لبوارکانی تری کارجیری و پیشه و ایش کردن تا اگات موضوعی میرات من چن محکوم بوی که لبوارکی خوما بگرم بشون علم شرعی که شالگل یا بوی نکو محلو معامله ای که نادرست نکم پاره ای که حرام چه تناو پاره کمو پاکو پیز لمن دعایی بود جانه بیتو ارچی من وکو کسی مسلمان لبوارکی خوما چن گرنگ به دعای احکام شرعی کانی تایبت به پیشکی خوش ما برون
2: راست طبعا او وقت چون حلال خوری واجبه ورگتنی علم بو جاك نوي حلال لحرام واجبة
1: باشا
2: او بأرك سيركن او كات وكو لا بيشة توزحمي اما دو جور برس مانا برسك عامية واجبية ومانا برسك خاصية او لجنة كان و اهل اختصاص و زانا كان هل يقرن هر کس هر چی هل بجار بكات ريقايك بو جيان ابي شرعن زانياريو علمي پيوستي او بوارب زاني خوی پرچک کالو مجالیا گرفتی غیه لیره اوش اویا باب زنین شرعی اسلام پیش اوی چه شکان دروس ببن ایم آگه دارکن لشرعیت و ناشرعیت معامله کن هشاری من پیدن بلان بداخوا برای تجربه زرگان لانجام دانی معامله که پرس با اهلی پسپوری و شارزه شرع ناکا بلان لکاته که کتی اکوه که ضرور زیانه که بسر احتوه اینجا طرفی برانبری نو دیر بولی ما مستاو بولی جنه فتوه من چی بکن حتی بانمونه رون تربیان ما لم شاری ایمه یا خلق هبو احتو بولی من و توی تی فلان جور معامله هیا من و تو ما لجنه فتوه و زانه بر زکان ام معامله یعن بحرام زانی و منش هاورای اوانم لبرو مرجه درستکانی شرعی بونی تیانیه
1: باشه
2: رویشتو بجوی نکدوم کردویتی دوائی آگام لی زرلی چی زوری کدوی استا بدوائی اوا اگر ری یا اوقات دواتر چون چار سر این بابتا بکن چار سر اکلی پیشتر او بوتو نت کرد چار سر او بود نیکی لبن او با خلکی خوینوار خلکی هوشیار خلکی بابلین بازرگان هر بوار ایگری تبر پیش هرشتک مبستی به نه که تا پرسیاری شرعی نکه
1: موسا خلق شامپو اگ نکره تا پرسیاری بو نکت
2: رحمت الله
1: سهر اگ نکره تا پرسیاری بو ارزه اگ نکره تا وردو درشتی نکاتو
2: ای بوله انا فقی و شرعی بوانی
1: بو بابتا فقی کانی امیتر ایم بلین دوائی ولا دی خواه قلمی هل گرتو لسر نزانین آخر من نزانین که
2: دوست نزانین بو جوره عذر نیا کسی اگ لولاتی که هچن است پەیوەندی ئەوە ئاسان بووە لە هەر کوێبی ئەتوانی بگەڕێتەوە بە مەرجەعەکەت ئەوە سەردەمێک نەزانین عوزر بوو کەسێک لە وڵاتی بووایە دەستی بە کەسی تر نەگەشتایە وڵاتی موسڵمانان نەبووایە ناچار بێ ئەو معامەلەیە بکە و نەزانێت شەرعی یا شەرعی نیە بەڵام ئێستا ئەو بەربەستانە نەماون ئەمە یەک دوو بابەتی گەڕانەوە بۆ مەرجاع پرسکردن بە ئەهلی ئیختیساس ئێمە وەک لایشتێکی مەسلحی و لاوەتی و ڕۆشنبیری سەیری نەکەین ئەمە شتێ پرسێکی بنچینەیە بەشێکە لە دینەکەمان فەسئەلوو ئەهل ذیکری ئین کونتم لا تەعلەمون هەرچی نەتزانی واجبە بپرسی ئاخر خۆ ئێمە زۆر شت هەیە لێرە زانین چۆنە برایەک ئەڵێ چی ئەڵێ وەڵا من زۆر مرتاحم بۆ کەسابەتە یا زۆر مرتاحم بە فڵان کەس هەر لە خۆمەسیقی زۆرم پێیەتی هەرچی بڵێ بەگوێ یەکەم کێوتی مرتاحی تۆ دەلیلی دروستی ئەو ئیشەیە بۆ خۆمان لێبووتە پێوەری دروست بوون و دروست نەبوون ئەمە غەڵەتە تۆ پشت بە لیژنەیەک ببەستە ئەو کات مرتاح بی و مرتاح نەبێ پێ پابند بی خوا فەرمووی فەلاوە ڕەبیکە لا یؤمنون بەئسحابە فەرمێ بە خواکەی تۆ قەسەم ئەی محەممەد ئەو هاوڵانە ئیمانیان تەواو نییە حتا یحەکیمووکە فیما شەجەرە بەینەهم ئەوێ بتکەن بەحەکەم لە کێشەکانی بینی خۆیانە اینجا سمە لا یەجیدوا فی ئەنفوسهم حەرەجەن مما قەدەیتە نابێ لە دڵیانە شتێک هەبێ پێیان ناخۆش بێ لەو حوکمی تۆ داوتە بێگومان دوو کەس دێنە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەسەر کێشتە کێشیان هەیە خۆ وەکو برا بۆیان بەش ناکە کە حوکم یا یەکیان دەستی یەکەوێت یا دەستی ناکەوێ ئەوەش کە بەشی بەر نەکەوتووە ئەبێ لە دڵیا حەرەج و پێ ناخۆش بوونێک نەبێ لەو قەزاوەتە هەر ئەوەش نا و یوسلیمو تەسلیمە
1: کابێمە تەسلیمبوونی بە تەواریش و دڵیشە
2: بەڵێ ئیسر کە زۆر جار ئێمە عەقڵ پێشەخێن بەسەر نەقڵە غەڵەتەکە ئالێرایە ئەلێ وەڵا من فڵانکە زۆر مرتاحم هەرچی پرس قسەیە کاتم لەشەر دڵماوە لە خۆت ئەمەد بۆ دروست بووە ئەکرێ کابرا خواناس بێ ئەکرێ پیاوێکی دڵسۆز بێ ئەکرێ پیاوێکی مولتەزیم بە ئادابی جوان و بە ئەخلاق و بە سلوک ئەوە نەبێ بەڵام ڕەنگە عالم نەبێ لەبەرەوە علم لە ئەهلی علم وەرئەگیرێ فەتوا لەم دامەزراوە وەرئەگیرێ نەک لە شەخص ئالێرەوە بە ئەم نمونە بێنمەوە
1: باشە
2: سەیدنا نوح عەلەیهی السەلام کەشتێکی دروست کردووە بانگەکە کوڕەکەی لەبەر چاوێتی لە ئاوەکە مەلاکە یا بنەی یەڕکەم مەعەنە ڕێک کوڕم وەرن لەگەڵمانە سوار بە ئەمە شەرعە ئەمە نەقڵە
1: باشە
2: ئەویش وتی سەئاوی إلى الجبل يعصمني من الماء أما عقلة ألا أتشم بو شاخك وخبا بارزم شبي بيسم بوي لغلطو يا سوار بم
1: بي وري عقل يشبه مي أم
2: طواه أو ناقا تقولو تكي شاخ بي عقل بيو الرزقاري شبه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أما نتيجة أجر عقل بيش خراب بسر نقلة مالو يرانيك آبد وايد أخنجت لبره ولا هرب وعلى جتر الشعب والله ما بصام نقل لا بره الموضوع حرام بك هاك اخو بأقل من تونيا راست عقل دوري زور ابيني لدارشتني جوابي برسيارة كانوا فتوى كانوا بلام دواجار عقل ونقل بيكوا اخر قصة شما ببيع ايه من نلين دليل يا الشرعية يا عقلية ئەم دابشکاریە هەڵەیە ئەبێ بڵێ دەلیلی شەرعی یا نەقلیە یا عەقلیە عەقڵیشە شەرعە بەڵام عەقڵێکی منزەبێت بەو یاسا و ڕێسا و زەوابێتەی کە لە نصوصی کتاب و سونە بلەما ئیستنباطیان کردووە لەبەر ئەوە ئەو عەقڵەی کە وتراوە ئەتوانێ فتوا بدا ئەتوانێ دڵی ئینسان لەسەر شتێ ساخکاتەوە عەقڵێکی فەردی نییە عەقڵی ئەهلی ذیکرە فەسئەلوو أهل الذكر عقلك دست جمعي دا مزراوي فرابس بوريا نك يكسو يك شخص
1: هون صيب الرئيس أخيرا كي لطيفة كي بشينو خزمة أو آياتيك خواهي يورا آراستي أصحابكاتك بابند بن ببرياركاني بيغمري خواه صلى لكوتاي شعب بدليش بي رازي بيت ويك زور قرنجا إنسان دلي أو بخواته بأحكام الشرعية كان نك ببابة عقلي كاني خوي سپاس و دست خوشی و دعای خیرم هیا خوشحال بین امرال خزمتا و
2: سپاس بو برسته
1: سپاس بو ایوی بریز بیسرانی عزیز که لگل برنامه که مانوا با امیدی وی که برنامه که وکو مجلسی ذکر سیر بکری و خواهی گوره لهمو لعشی قبول بکا سپاس و دست خوشی ملا برایانی کنترول تا برنامه کتر تا گفتگوی توریکتر پیتان شاده بینو بخواهی بالا دستان اسپرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: خوشویستان سلاوتان لیبید هاتین و خزمتان خوای گوره لبشه چی آیتی سیونو دا دفرمید فمن کفر فعليه کفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ديارك اخواي قورا زرقي لكافرو بيدين كان جاءوي او پرودگاري اوارقي ليبيت ديار خسار من ديكي قورا چاوريتي اورقو خشمي خواي قورش لهمو خسار من ديك زياترا آيتي چل
1: قل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين عزيزانم سلامي خواهي قولتان لبي لدرسي في شوى باسي قاعدي كي قرآني منكر ياساي كي قرآني بنماي كي قرآني أيجبري تيبو لا خلات كردني الله بو هموم رفايتي خلات كردني كرامت واتر ريز باسي او منكر كخوي تعالى فرمي ولقد كرمنا بني آدم او خلاته بيوسنية با رقزو آينو رنو ناوچو نجادو زمانو انبابتانو همو مروفيك اوي بيدراوة بحكم اوي مروفة ووتمان اما خلاتك ربانية